0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10.

يا ربي يصير يا ربي يصير يصير. ليش ما يصير؟ انت ليش مستصعبها؟ ليش مستصعبها؟ رب العالمين قال ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني باشياء سهله حتى استجيب لكم، ادعيني بما شئت. طبعا مع السعي، لانه رب العالمين يشتغل لك بالسبب الطبيعي، ومو بس احنا يشتغل لنا بالسبب الطبيعي. سيدتنا مريم عليه السلام يعني لما حضرها المخاض وما الى ذلك، ليش هو ما قادر ينزل لها مائده من السماء بما لذ وطاب؟ بس قالها وهزي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلازم تتحرك تتحرك، تسعى، تفكر صح. لازم حيثيات الشغلة اللي ببالك هسه راجعها، انت اللي دا تسمعني راجع الشغلة اللي ببالك. اولا، هل بيها ظلم احد؟ هل بيها اكل حق احد؟ هل بيها جور على احد؟ هل هذا الشيء يرضي الله يغضبه؟ أنت بينك وبين نفسك، فأنت راح تستنتج أنه هي الله راح يسويها لو يبدلك بأحسن منها. ممرات نكتن نفسنا على أمور، يا ربي ليش؟ مو هاي الأمور، هذا الموضوع ما بيشي يعني، بس الله يعرف أنه بيشي ومحضر لك شيء أحسن. شبيك؟ تصبر تصبر ما تصبر، تصبر. إن لم تكن صبورا تصبر، عيش الصبر يعني. فالشغلة اللي ببالك تصير، ثقوا إنه راح تصير. وإذا مو بهالأيام يعني، ها باقي لك شوية، رب العالمين دا يهذبك حتى يسويها. وإذا ما صارت فتحضر للشيء العوض العظيم اللي بعثه لك، رزق، شغل، بيت، إنسان، صحة، شنو اللي يعني خش بعقلك فكر به. أهم شيء إنه مو غلط، مو حرام، ما بيجور على أحد، ما بيأكل حق أحد، ما بيموبقات، والعياذ بالله. زين عيني، نتوكل على الله، وعدنا الحمد لله والشكر، الحمد لله قعدنا ورب العالمين انطانا فرصة جديدة ويوم جديد، والحمد لله العائلة بخير، أنت بخير، وقمت وبدلت وتريقت وطلعت وتسوق، والحمد لله والشكر. لا تخلي هذه السالفة أنه تعكر حياتك، واحتمال حياتك بالبيت خربانة وبالدوام خربانة وكاره الطريق ونفسك. توكل على الله، ذبها على الكريم، هو يسويها إلك مثل ما تحب. زين، وانت اللي يريد تريد تغتني، مو رب العالمين يعرف إذا ينطيك زايد راح تروح على الترابي، فهو دا ينطيك يريد يحافظ على أخلاقك هذه الجميلة. صدقا أكو ناس كلش أخلاقهم حلوة بس ينطيهم زايد نزلوا على الترابي. فخليك على التبليط الحلو، على الصراط المستقيم، والحمد لله. تبليط هو محفر محفر، شوفوا ماكو تبليط، هو انت لازم تريد الصح تمشي على الحفر. زين، بالضبط. هذا واخر دعواتي لكم ان تكونوا في خير. شلون ماكو صوت؟ اي الجو جميل جميل قوي، والله الدنيا حلوه، بس نفهمها شي فهمها. للساعة 10 راح أكون معاكم في الإعداد والتقديم في الميكروفون بان المسوي، ومعي بالقيادة والمكسر وسام ماجد.

صباح الخير، صباح الحب عليكم يا عراقيين. إن شاء الله أيامكم أحلى من بعضها من السبت للجمعة، وإن شاء الله يعني تعيشون طقوسكم في كل يوم مثل ما هي، ويا ريت لو نبقى على طقوس أهلنا قبل وعاداتهم وتقاليدهم، وإحنا أعتقد على الأغلب باقين عليها. ها زين، للي ما يعرف، للي يسمعونا من أحبابنا العرب، تعالوا أنا وياكم نتعرف على الأيام عند العراقيين. السبت هو لزيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وملاحظة، الست سبوتة مو سبع سبوتة، ستة لو سبعة، سبعة نعم، هي مو ستة، سبت يعني ستة. اي اللي يرحني زورا يدورا مراد، وهذه اللي تريد زواج تلزم ست سبوتة يوم، وبعدين تقول لا طلقني بحبش حيبر. فهي اكو اغنية بال منو مغنيها، كل شن يل ما اعرف شنو للكاظم امشن الله. المهم سلام الله على باب الحوائج. هسه السبت قلنا عند العراقيين هو لزيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، اللي عنده نذر عنده حاجة طبعا بشفاعته عند الله. يوم الأحد بدأ الازدحام. الاثنين عطلة الحلاقين اللي صاروا ما يعطلون أصلا. نعبر الثلاثاء نجي للأربعاء، اليوم أربعاء السمك

الخميس اللمة والعزومات والسهر. والجمعة أخيرا جمعة التصليحات والبلايس. الجمعة تبديل الأضوية، سكول سبانة، بلايس، صوندات طبعا، شنو بعد؟ الولد الابن الكبير أو الوسطان لازم ينكفخ من أبوه لأنه ما جاب له السبانة نفسها، دودر نفيس. وطبعا الجمعة هي نوم الرجال بالبيت. زين الله. والحياة تخبل مو بس حلوة.

هاي تفضل فريد الأطرش يقول الحياة حلوة. إحنا اللي أنت ليش ما تقول حياة حلوة؟ أنت تتكلم إنجليزي؟ أنا أتكلم إنجليزي. ابعثونا على الواتساب أحبابي، يعني بقى بس الثلاثاء ما عرفنا هو يوم الشنو عند العراقيين. اللي يحب يشاركنا ويختار فد حالة عنده هو يعني على الأقل عايشها شخصيا يبعث لنا على الواتساب على 0770-11-4-5 يوم الثلاثاء عند العراقيين شنو هو. تعالوا أنا وياكم من إمبراطورية بانجور نتعرف على 5 إمبراطوريات سقطت بسبب خطأ بسيط واحد. بابل العظيمة والبوابة التي تركت مفتوحة. أعظم مدينة محصنة في العالم القديم، ليلة سقوطها تركت إحدى البوابات مفتوحة بإهمال، فدخل الأعداء بلا قتال ولا عناء وسقطت أعظم حضارة. طروادة خدعة الحصان الخشبي. مدينة صمدت 10 سنوات أمام الحصار، أدخلوا حصانا خشبيا ضخما ظنا من الآخرين أنه هدية. خطأ واحد بالثقة دمر مدينة لا تقهر. نابليون قرار غزو روسيا. أعظم قائد عسكري نابليون قرر غزو روسيا الشاسعة، دخل في الشتاء القاتل بدون استعداد كافي، وهنا البرد دمر الجيش وأنهى الإمبراطورية برمتها. الأزتيك والثقة في الغرباء. إمبراطورية قوية استقبلت الغزاة الإسبان بترحاب ظنونهم أنهم آلهة، فلم يقاوموهم في البداية. هذه الثقة الخاطئة دمرت حضارتهم بالكامل. أخيراً الأسطول الإسباني وقرار التوقيت الخاطئ. أقوى أسطول بحري في العالم هاجم بريطانيا، اختاروا توقيتاً سيئاً جداً وواجهتهم عاصفة مدمرة. العاصفة دمرت الأسطول وأنهت هيمنة إسبانيا بالكامل.

ست صناعات ستظل موجودة إلى الأبد. كيف الصحة إن شاء الله منيح؟ الصحة لأن الناس ستمرض دائماً. البناء لأننا سنحتاج دائما لبناء المباني. الطاقة لأن العالم لا يعمل بدون طاقة. الطعام لأن الجميع يحتاج أن يأكل اليم يمي. النقل والتوصيل، كل شيء يحتاج لمن يوصله. التسويق، كل شركة تحتاج أن تبيع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار

أب على 0770001145 والبداية من أبو دلة يقول من القلب نقول شكرا إذاعة الرشيد، شكرا بانجور لأن خليته بحياتنا أختنا الغالية ستبان أم قلب الطيب والضحكة الحلوة. شكرا لجميع المخرجين خلف المكسر أستاذ وسام وعمار وأحمد وكل الاحترام لهم، وشكرا لجميع مستمعي ومستمعات بانجور الذين يمثلون باقة زهور جميلة، كل الحب لهم من الألف إلى الياء. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. شكرا يا أخونا العزيز أحمد أبو دلة، يعني يا مسعد حظنا بيكم، إحنا نعتز ونتشرف بهذه الشخصيات الراقية والمثقفة اللي تتابع بانجور، سواء كان برنامج صباحي منوع ثقافي مسائي، يعني كل الجوانب، فأنتم أهل للاستماع وشكرا لوجودكم دائما. سليم الجعفري يقول أتحبني بعد الذي كان، الله، أتحبني بعد الذي كان، إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا، عن أمس لا تتكلمي أبدا وتألقي شعرا وأجفانا، أخطاؤك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانا. الله، صباح الورد والياسمين، تحياتي لكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيماني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري. شكرا يا ذويق، أنت ونورت.

أشواكي الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانة. الحمد لله أنه ليس بعراقي كاتب هذه الأبيات، هذا العنصر غير متوفر في بلدي.

0: حاولنا تنزيله من جوجل بلاي وأب ستور وعبر الروابط، حتى الروابط الوهمية، فلم يتوفر أبدا في بلدي. حسدا سحر الخفاجي، بونجور حبيبتي، أحبتي الغوالي بانو وسام والمستمعين والمستمعات الكرام، صباحكم جميل ونهاركم سعيد ومساكم طمأنينة. مسانا شلون؟ شيني هاي؟ صباح ومساء؟ أي الغالية بان، موضوع يوم أمس كان رسائل جميلة وإنسانية، أرجو تكملة الموضوع هذا اليوم. لأعرض لوحاتي. طيب أنا أيضا وباقي المستمعين، أنا آسفة حبيبتي، يعني أكيد اليوم موضوع جديد، بس إذا يعجبك هاي إلش، بس إذا عندك لوحة تبعثيها سأتكلم بها أوكي أو عنها. رجاء الذين عرضوا لوحاتهم يوم أمس يفسحوا مجال غيرهم. تعالي قعدي، تعالي تفضل تفضل، يلا تفضلي. السحر نورين للاستوديو. نعم صحيح. عباس الحمداني، صبحكم الله بالعافية والخير والستر، جميع المستمعين والكادر المحترم، تحياتي لكم. عباس الحمداني، يا هلا يا هلا يا هلا. إلى أبو رضا نعيم المالكي، بونجور.
1: صباح الخير سيد مان، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير على المشاهدين جميعا، صباح الأنوار عليكم يا إذاعة الرشيد، صباح الخير يا عراق. سيد مان أنا راح أسميك موبان، اسمك غيرتي. أنا مين يمي؟ بس مين يمي؟ نعيم المالكي أبو رضا، راح أسميك وردة الصباح. بعد منه هيك أقول لك صباح الخير يا وردة الصباح.
0: والله أنت الورد.
1: ويا وردة، وردة الفل.
0: والله أنت الورد. إن شاء الله. والله أنت الورد.
1: نور طريقك أنت وأستاذ وسام.
0: يا طيب.
1: حق محمد وآل بيت. ويحفظك من كل سوء.
0: يحفظ.
1: الله يخليك إمه يا الغالية يا بنت الغالية.
0: والله ما أدري شو أقول لك يعني، بس أسأل الله أن يديمكم في حياتي، نعمة الله الكبيرة بعد أمي وأولادي، أسأل الله أن تدومون في حياتي. كل التقدير أبو رضا الغالي، وإن شاء الله أنت حسن ظنك دائما، كل التقدير إلك ولكل المستمعين. حجي سعد وبرومو بانجور، نسمعه ونرجع للحجي، يلا.

0: هلا هلا هلا عشاء
1: تحياتي يا غالي، يعني ولا ينشبع منهم. وزيدك من الشعر بيت دا اسمعها بالسيارة من البارحة لليوم. يا أخي انت تسمع أغنية هيك حلوة بالسيارة وهاي تحس نفسك صاعد كاديلاك. تحياتي لسواق الكاديلاك زين، ترى عادي يعني فرق طول بس ترى فرق طول، انت توصل بنفس الساعة واني اوصل بنفس، احتمال اوصل قبلك زين. والله قريب بيني وبينك الله. حجي سعد الأكاديمي الرائع أستاذ الفن صباح الورد عليك يقول أحلى صباح على أحلى إذاعة وأجمل برنامج، ولو بانجور أعمق من كون برنامج، وإنما أنا أعتبر لمة عائلية أصيلة، وتحية خاصة إلى الستبان صاحبة الثقافة العالية والقلب الصافي، أخوكم حجي سعد. يا عيوني أنت عساك طيب وسالم دائما وفنان وترتقي أكثر وأكثر وأكثر يا راقي، كل التقدير والمحبة حجي سعد. أزادنا الله يقول تسوى الدنيا عندي من نقعد وياك، وبدونك كل شي ما تسوى دنيتي، من طب البيتكم أشبق على الباب ويشبقك بابنا من تطب بيتي، فرق ما بين عمري وعمرك هواي، وقمت لخاطرك أصبغ لحيتي. أتأذى إذا وي غيرك ارتاح، وحيل ارتاح إذا منك أذيتي، وي غيرك من يرد للعمر ما ريد، وريد وياك لو يمك منيتي، قضيت ويا كبد خلتني ما شوف، ودعمنا الله ما تنحل قضيتي، عليك العين تبكي ليل ونهار، وقلها شعطلت شو ما بكيتي، يوصه لبجها للرايد يموت، وبس اسمك لقوا أهلي بوصيتي. عبد الحسين الحلفي رحمه الله. يابا إبداع على إبداع ديفيد عون، شنها شنو هذا على قولة كاظم الساهر، وين مخبين هالإحساس والطيب. ابن الغربية الغالي أبو محمد، صباحكم برشلوني ممتع بأربع فرحات ولا عزاء للمدريدين. شكو صاير، شكو عليكم والله شكو. أوكي برشلونة فايزة 4 على منه، لا تقلون على المدريدين زين، يلا مبروك. الباشق يقول هناك فصيلة من البشر لا ترى الناس إلا بعين العيب، ولا يرون أنفسهم إلا بعين الجمال، هؤلاء يعانون من نقص داخلي وعندهم داء العظمة، فيمجدون أنفسهم ويستنقصون من الآخرين بنظرة هم أولى بها، ولو نظرت إلى عيوبهم لاحترت من أين تبدأ. صباحكم هيلو زعفران يا ستفان، صباحك كل ألوان المحبة والسعادة، أهلا بالباشق وعفي عليك صح لسانك. صدام الزبيدي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة يا عيني، وصباحك ورد حلو. وسامة يقول صباح العسل ستفان العسل والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم ويحفظكم وأتمنى يحفظكم غوالي، وأتمنى لكم يوم سعيد وراحة بال. شكرا وسامة. فارس من ألمانيا، سلاما لمن رد علينا السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحل على قلوبنا بسلام وعاملنا بكل لطف واحترام، سلاما لمن صافح أرواحنا بلين الكلام، وزرع بين طياتها المودة والوئام، وسلاما لمن أحببناهم لأنهم كرام وكل يوم يزيدون في القلب حبا ومقام. يا هلا يا هلا يا هلا. ليث أحتاجك نفس. صباح الورد والياسمين. ست البارحة سمعت شيء جزيرة سياحية يمكن ما أعرف ممكن تفاصيل شبيها. شكرا جزيلا. يقول شبيها الجزيرة ها. هذا أول بارحة مو البارحة. هذا موضوع أول بارحة ليث. شنو عبالك سفرة للجزيرة؟ جبتوا لي موافقة أولياء الأمور؟ شوف أول بارحة كان أكو موضوع أنه أكو شركة تخفيك عن هذا عالمك والوجود كله، تأخذك الجزيرة ما يمرها بشر غير الناس اللي يبدلون حياتهم، وتنتهي بياناتك تماما من حياتك الحالية، ولا أهلك يدرون بيك ولا كل شيء، وحتى شغل يحضروا لك وما أعرف شنو هاي الأمور. وهذا الشيء واقعي ونص عليه في القانون الياباني، يعني ما حد يقدر يطالب بيك. من يسوي هاي الخطوة؟ الناس المديونين. زين والله احنا سباع هنا الطلبة ويباوع عليك خزرك لك دير مالك وتتدنك وتقول لا عفو. والشرطة ما ينطون أي معلومات للي يبحث عنك. أوكي؟ أوكي. بس يحتاج أن تكون ياباني أولاً. نعم نعم صحيح. محمد كاظم اللامي شكراً للبطاقة الصباحية يا عيني. دكتور مروان بانجور.
2: بانجور ستوان. صباح الخير عليك على سوي سام جميع المستمعين. سبحان والله ما قاعد ادور على يوم الثلاثاء شات جي بي محمد لاقي قلت خليني اسال شات جي بي تي بلكي يقدر يحل هذا السؤال. قلت سبحان هيك وهيك قالت ضحك قال لي بذكرى حلوه اقولها ويوم جميل وهو يوم من ايام الاسبوع عادي بس اهم شيء نسمع صوت ستوان وضحك طلع هذا ملوت.
1: حتى انت يا زينهم يسلح دار. شكرا دكتور مروان الغالي. صباحك فل وعنبر وان شاء الله نلقي يوم يعني نلقي فت خاصيه اليوم الثلاثاء بس على الثلاثاء الجاي. اوكي اعتبروه واجب يومي هذا أو أسبوعي. نعم صح. حيدر المدريدي باعت لي صورة تريلات ويقول صباح التريلات. أقولكم هاي شبيه التريلات متخضلة علينا. تدرون البارحة قوة رجعت تريلات على القناة النوبة يطارح وياك. والله العظيم والله العظيم يطارحون. يعني هذا مصطلح أنه مراوغة بين في قيادة السيارة ويلزم اليسرى ما يهدها ظل تترحم على ملفيات زين القصيرة اللي لازم الستيرين باثنين ايديناتهم متقدمة نص متر عليه. والله العظيم يعني ليش هيجي انتو اهل التريلات شبيكم اخوتي يعني مو كلكم طبعا بس صدق كذب يعني هذا شنو يعني شنو المقصود؟ والله يعني ما أعرف. لذلك تحية إلى مديرية المرور العامة يراد دوريات من أخواننا رجال المرور اللي على الدراجات النارية يتابعون هذا الموضوع على الخط السريع على قناة الجيش ويسجلون رقمه يقولوا له يقصوا له وصل يقصوا له باص ويقولوا له نلتقي على بوابة لندن. سريع الدورة يلا تحياتنا للي يسمعونا في سريع الدورة. الله يسهل طريقكم أخوتنا. وتحية لسواق التريلات بسريع الدورة أو في أي مكان ثاني. صباحكم عافية والله يبارك بتعبكم ورزقكم إن شاء الله بالهداوة يا أخوتي. صلوا على النبي وآل النبي. ما له داعي هل أعرف جزعت من الطريق من الصبر وهاي المسؤولية وتعالوا هسي لزموك السيطرة وتبقى نايم بالطريق ما أدري إيش قد وجاي منا أنا ورايح منا كلها ندري. باسم أبو الفضل صباح الورد.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم، صباح الخير على الكادر، إن شاء الله يا ربي تكونون بخير وصحة وسلامة. ستبان ألف ألف مبروك البارحة فوز برشلونة وبعقر دارهم، وتحياتنا لأبو موسى. أبو موسى اليوم ماكو ما سامعين ضحكته الحلوة، بس اليوم أعتقد راح يبين لين فازوا برشلونة البارحة. تحياتي لكم.

راح اسمع بصمه ابو الفضل يعني ما سمعت. بس لحظة هسه غير يقولون عليا من فازت برشلونة. وش علينا شهر المالك بيخبز لا تعد أيام. زين حسون لا حسين أي حسين رحيم صباحكم خير وبركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام وعلى الستبان والأستاذ وسام المحترمين وعلى الأستاذ نجم عبيد البعيجي العقيلي مدير أمن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية وكل موظفي المطارات العراقية. أخوكم حسين العقيلي. والله والنعم صباح الفل عليك وعلى الأستاذ المدير وعلى كل من يعمل في مطار عراقي سيما مطار بغداد الدولي. صباح الأناقة والكياتة والشياكة والجمال والتعطاطة واللي

0: فايزين على نادي تركي؟
1: بني ميجي يلدا.
2: هاي كلها دقوا اللطب على نادي تركي؟
1: ولكم وين التوفية؟
2: التوفية وين؟ صدق كذب. خليت قلبي يصعد فوق حواجبي. فايزين على تركي، نادي اهل قداته، ودازين لي مسج من 6 الصبح. يعني شوف، انا اكتشفت شيء، انتوا تعانون من الوحده. والله دا تعانون من الوحده وتحبون الاهتمام بيكم. احبكم احبكم قلبي عمري حياتي.

هلا بالبرشلونيين المسحة ورسائلهم. هلا والله. اسم شو تقول لومي؟ برشلونة فازت على نادي تركي. اسم النادي التركي غلطة سراي. هاي غلطة، هاي غلطة سراي مو غلطة سراي. يلا غلطة سراي غلطكم تقول هيك علينا. شو لو عريال شو سويتوا؟ يا الله.

0: تشوفوني أنت. الله يبارك لي بهالصبح وهالوجيه الخير، وإن شاء الله يومك يجنن. روح الله يرزقك. أبو علي بستقبل يفرحون بقلطة، هي هاي المرجية منهم؟ هاي لو فايزين على برشلونة كان ما حد اشترى المنتجات التركية، كان هذا الجبن واللبن والهاية كان صاح أمار ربي أمار. زين فبس شو تسوي يعني. هذا اللي يعاني من الوحدة من تشلب بكل شيء. نعم غلطة. عبد الله أبو أيهم بونجور. هسه يمي يطلع برشلوني يمكن هو عبد الله.
1: يا محل الصباح وياكم، صباح الخير والعافية والبركة والرزق الوفير. شقد حلو الصبح وياكم، جتبان الموسوي، تقسيمات عمي وسام الورد، رسائل المستمعين الورود. والله تدرين شنو ستبان، من نقعد الصبح اشغل الراديو من نسمع فيروز احط ايدي على قلبي، اظل انتظرها لثمانية الا لثمانية، اذا ظلت فيروز مستمرة اقول حلستنا اليوم ام امير. روح سيس ظل اسمع. تحياتي حبايب.
0: الله محييك يا حبيب، صباح الفل عليك. ويقول اني مو يم الطابة اصلا، تصفيق. يعني أكو عراقي لعبة الدين الدنيا بينا طوبة وبعدنا نحب الطوبة، ومنو غلطة؟ إلى جناب المحامي أحمد مكية، صباح الخير والمحبة على المبدعة ستبان وجميع كادر إذاعة الرشيد والمستمعين الأحبة. اليوم نهديكم وثيقة أمان ومودة صادر إشعارها عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، يقر بموجبها شمول قلوب المستمعين الأحبة بكامل الرعاية والسكينة، وتجريد هذا اليوم من أي كدر مع منح الجميع ترخيصا مطلقا للابتسام واقتطاع لحظات الفرح دون قيود. حررت بكل حب مع تحية إجلال وتقدير للمستمع القديم والمتابع الجيد المحامي حسين ناصر الساعدي، وندعوه للمشاركة في البرنامج. نهاركم سعيد وصباحكم عامر بالخير وطمأنينة البال، المحامي أحمد مكية. كل الحب والتقدير جناب المحامي الغالي، وتحية أيضا إلى جناب المحامي حسين ناصر الساعدي، ومرحبا به متى ما سنحت الفرص. حبيبة قلبي سحورة، الأستاذة سحر الخفاجي تقول عفوا حبيبتي إذا حضر الماء يحرم التيمم أو بطل التيمم. أحبك وأنا أحبك أكثر، وصباحك سحر وسكر. أنت تشرفين وتنورين، وأهل للميكروفون وأهل للقلم وأهل للطلة والحضور البهي. أنا سعيدة بشخصية نسائية محترمة ولطيفة بهذا الحجم. شكرا للسحر حبيبة قلبي. هسه شنو الأستاذ المخرج يأشر لنا، يقول أكو بريك، الروح بريك وراجعيكم.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: بانجور على إذاعة الرشيد على 91.5 ثبتها. نعود إلى المسجات على الواتساب على 0770011415. اللي دي سوق يبعث مسج رجاء، يبعث فويس، مو تقعد تكتب لي وعين هيجي وعين هيجي وعين هيجي، دير بالك ذب التليفون. يلا عافية. أبو عبد الله الغالي، صباح الورد يا أخونا الطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخيتي أم أمير الطيبة الراقية الخلوقة، صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستوان سريع الدور الزحام ستوان، يعني شو نسوي هسه؟ الدور الزحام اخوكم الكابتن علي القيسي، تحياتي. بس لا يزعل الاستاذ علي القيسي، بس انا حبيت ان ما اعرف قلدته، ما اعرف. سأل الله ان يحفظه ويحفظكم اخوكم ابو عبد الله، سأل الله ان يحفظكم دائما وابدا.
0: جاوب علي القيسي. بونجور ابو عبد الله الغالي، حبيت الايجابيه اللي طليت بها علينا يا عيني. ما شاء الله عليك وصباحك ورد وعافيه. اذا هدف من ابو عبد الله، ويتقدم علي القيسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيدة FM. صباح الخير على ستنا الغالية ستوان الموسوي الذهب والمخرجين المبدعين جميعا من الألف إلى الياء في هذا الصباح المزدحم جدا. أخوكم الكابتن علي القيسي حاليا في ملحمة التاريخ، ملحمة الازدحامات في باب المعظم، يعني ماكليننا أقل شيء ساعة كاملة بالازدحام، الله المستعان. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: وماذا بعد؟
2: ابو عبد الله حبيبي الغالي، انت اخويا العزيز ان شاء الله، وخذ راحتك حبيبي، احنا كنا اخوان في هذه الاذاعه الكريمه، عائله واحده ان شاء الله، تلمنا الرشيد FM.
0: يا عيوني انت، صباح الفل عليك، الله يهون عليك الازدحام انت وكل اخواني في الجيش الاصفر كباتن التاكسي، ويا ربي الرزق الوفير لكم يا عيني. إلى زيكو طقطقة،
3: صباح الخير من قلب الكرادة، وأحلى بان وأحلى بانجور وأحلى مخرج وسام، وعلى أحلى المستمعين كافة، وعلى أحلى لما وأحلى المستمعين اللي موجودين معانا في راديو رشيد. ستوان الباحث البطاقة 17 ورقة، يعني لعبة برشلونة هيجي غالية معقولة؟ أنا ما صدق، بس هم عندهم لعبة جاية ويا باريس سان جيرمان، هي هاي الفاصلة اللي حيصير وياهم. تحياتي لكم، زيكو طقطقة.
0: أولا بونجور عليك، تحية للكرادة اللي ما بيها ازدحام. بس الدورة سريع الدورة أهل الازدحام حبايبي، وش اسمين؟ انت تخيل ينطون 17 ورقة على غلطة؟ صدق كذب بيها كم توك توك؟ 17 ورقة بيها توك توك؟ وبيش توك توك؟ يقول لك 4 ملايين وخمس ملايين توك توك، اي واعلى مواصفات صايره فول. زينون. والله يا دادا ما ادري ايش احكي ايش اقول. ابو مصطفى العزاوي، صباح الخير والورد والعافيه.
4: صباح الخير على المستمعين، على المخرج، وعليك اخوتنا يا سبان عمي رحم الله والديكم، والله صدق رحم الله والديكم. هاي دائما نقولها على هذا البرنامج وهاي المتعه. اي والله. وتحياتنا لهذا الاستاذ حج سعد، خوش دا يطربنا بهالاغاني الحلوه. تحياتي لكم. أيوة ابو مصطفى،
0: حياك الله ابو مصطفى الذهب. بونجور. اسعد الحلفي يقول صباح الخير على الحلوين وانت اولهم ستبان، والله وانت على راسهم ابو سعود الغالي. بونجور على عيونك. منتظر الكندي صباح الخير ستبان، هي غير الزحام عادي نلزم الجهاز. ايه لا بس دير بالك، اخاف تتقدم وعينك على الجهاز ويطلع اللي قدامك واقف و يعني بتعمل حاجه لصالح عزرائيل او لصالح المناطق الصناعيه. يقول لا عيني مطار بغداد ما ينطب اليوم ولا العلاوي. بالله سلامات منتظر، شنو هاي الصورة؟ وين صورتك الحلوة؟ شنو هاي الصورة؟ طمني عنك يا عيني. زين. فلاح من ألمانيا، صباح الخير والمحبة وأجمل التحيات وأطيب الأمنيات إلى إذاعة الرشيد الغالية وإلى ستبان وإلى جميع العاملين فيها والمستمعين والمتابعين الكرام. صباحكم عطر الياسمين، نسمات الأمل، ألحان الفرح. لكم منا أرق التحايا وأصدق الدعوات بأن يكون صباحكم خيرا وبركة ويومكم مليء بالسعادة والنجاح. صباح الورد يا إذاعة الرشيد، وصباح النور يا ستبان، ودمتم منابر للمحبة والكلمة الطيبة. بوجودك أبو حسن الغالي يسعد صباحك، صباحك عراقي ألماني رائع بروعة روحك الطيبة. محمد الدليمي يقول صباح الخير، مدير المرور العام واقف على الجسر الجادرية والازدحام واصل للسماء، شوكت تخلص هاي السالفة. زين صباح الورد عليك يا محمد وسيد مدير المرور العام الدكتور عدي، ألف تحية لجنابه. شو عجب واقف على الجسر؟ يعني دور مخالفات هو بشخصه الكريم؟ معقولة من باب يجوز الرقابة الميدانية أو ما شابه ذلك؟ لا بس هو الأفضل المسؤول ينزل للشارع، مو يقعد ورا ميز، مو يقعد ورا ميز. الأفضل المسؤول سواء كان بالزراعة، بالمرور، بالداخلية، ينزل للشارع وشوف اللعب على أصوله، شوف قلطة شو مسوي.

يقول المصور كتل روحه عليك الله. محمد شوف لنا منو اللي مسوي الازدحام يعني، سيادة اللواء لو المصور؟ أكيد المصور متمدد هسه بالقاع يصور شيء.

0: زين بالضبط. ها اي مو هو المصور، احنا واحنا شعام علينا غير غلطة، هو كله صوج غلطة. بس مدام أم علي تقول اللهم ارزقنا أيام مليئة بالسكينة والهنا وأسعد قلوبنا بما تحب وترضاه. صباحكم فل وياسمين، صباح العافية عليك ستبان حبيبتي والمخرج وكافة المستمعين. ست أتمنى تطرحين موضوع جنطة الطفل اللي بأول ابتدائي، والله خطية الجهال انكسر ظهرهم، أشوفهم يومي الصبح يمشون والطفل عبارة عن جنطة، عبالك شايل مكتبة كاملة على ظهره يا قلبي. وردت أهني أبو الرضا على أخبار زوجته، والله فرحة كلش حلوة يا رب الشفاء العاجل. آمين يا حبيبة قلبي. أنا حكيت على في بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، حكيت على أنه صباح الورد على الجنط اللي تمشي بواحدها بالشارع، يا هذا صغير اللي يمشي وجنطة تبيله. زين صدق كذب يعني؟ معقولة كل ماكو جدول؟ اي كتب هواية، هو اول ابتدائي ترى، فمو غلط انه تنطوهم عربي وانجليزي بيوم واحد، بس انطوهم حصتين بس او رسم او هو شنو الاول ابتدائي؟ صدق اول ابتدائي دين عربي رياضيات انجليزي ما عندهم، عندهم اي يمكن عندهم هاي الابجديات اي ثينك سو هسه يعني صاير اي مو اشيلهم ال شو اسمه الجدول كله. صدق كذب؟ هو مين اللي عمود فقري هذا؟ غضروف هيجي ما عليكم. زين الاستاذ زياد المياحي مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح الخير عليكم على إذاعة الرشيد وعلى برنامج مانجور بالخصوص، وعلى الإنسانة أكررها الإنسانة بان الموسوي، أكيد ما ننسى المخرج الورد على اختيارات الأغاني الذوق أنا أعتبرها، وتحياتي هم لكل المستمعين اللي يسمعوكم حاليا.
0: صباح الفل عليك والطيبة أستاذ زياد الطيب الإنسان المحترم، شكرا لإطرائك يا غالي. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، وأخيرا خلصت مزرعتي بعد معاناة 5 أشهر، نسألكم الدعاء. علي الزبيدي حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يتمم لك إن شاء الله على خير، وإن شاء الله تستثمرها وتدر عليك المال الحلال بإذن الله وتتوسع أكثر وأكثر يا عيني. ألف مبارك. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، هلا بعسل بابل الطيب. سيف علي يقول صباح السعادة والأمل الزمنية ترحب بكم. أي طبعا بعد الزحام يلا سيب شو نسوي. رياض الجعفري، صباح الفل والياسمين على عيون ستبان والكادر، ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتي للجميع. وملاحظة ستبان، كان هناك انقطاع في إذاعة الرشيد على الستلايت أكثر من أسبوع، اليوم تم إعادة البث، أشكر كادر إذاعة الرشيد، أخوكم رياض الجعفري، على العين وعلى الرأس وحياك الله يا عيوني. زنوبة، صباح الخير، فازت على فريق تركي. حبيبتي ستبان ربي يحفظكم يا راقية والجميع الكادر والقناة المحترمين. شكرا يا محترمة زنوبة، شكرا إليك. صباح الفل على جميلاتنا. شنو أستاذ زنوبة أنت خمة برشلونية لو قلطاوية؟ أنا بالنسبة لي قلطاوية. أشجع غلط أو أشجعكم؟ غلطت حمري صادقت برشلونيين، غلطت حمري خاويتكم. وبعد ما عيد ذاك الغلط اهلا اهلا منير. منير الغالي الدليمي، اول شيء بعث لنا بصمه بعدين نقرا المكتوب.
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير على الاستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين اذاعه الرشيد، تحياتنا لكم والله يحفظكم يا رب. ستوان ارد اناشد على اللي يصعدن خواتنا امهاتنا اللي يصعدن تاكسي.
0: أي.
2: يعني انت من رايده تاكسي والمكان مكان مزدحم وما نقدر نوقف يعني نطول اكثر من دقيقه او اقل الدقيقه،
0: صح؟
2: يعني المفروض اول ما نوصل تنزلين راسا، مو من نوصل للمكان تبدين تطلعين الكروه وعلى ما اقدر ارجع لك هذه، والمرور واقف ويعيط المرور. تحياتنا القوات الامنيه والمرور كلهم حقهم حتى لا يصير ازدحام، بس نتمنى من خواتنا امهاتنا قبل لا نوصل بشويه احنا دا نمشي انطي الكروه للسائق حتى لا يتعذب السائق ولا يحصل حكايه من المرور، وحقهم حتى لا يصير ازدحام. تحياتنا لجميع المستمعين وتحياتنا لكم. على راسي منير الدليمي.
0: بوركت الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، وهو يشتغل نطيهية بيها خير وبركة إلك وإله وحسنات، فنحضر أجرة المأجور بي يعني قبل وقته. بايم أمور خصوصا سواق التاكسي ممنوع عليهم يطبقون، ممنوع عليهم يعطسون بالسيارة، نعم ممنوع تعطس. ممنوع يشيل كروة وممنوع ينزل كروة، أخذهم وياك العبرية للبيت صب لهم غدا. زين ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع الوصل، تحس المطبعة طابعة الوصولات بس للكباتن التاكسي، والله العلي العظيم يعني تلا وبلوة، هم لاقين غير شغلة وما خلصانين من هالكسرة الظهر هذه، عبالك محنطين ورا الستيرن، الله يعينهم. لو هوسة هذا ومزاج هذا وما أعرف شنو، يصعد واحد يعني شنو البرنامج فتح طفي برنامج وجقارته استعور بها، افتح الباب انزل انزل انزل انزل. علي الغزالي بونجور زميلنا الجميل.
3: بونجور، صباح الخير ستبان،
0: صباح
3: الخير وسطان، صباح الخير مستمعي اذاعه الرشيد الرائعه، تحياتي لك، تحياتي لكل الموجودين ويانا على السمع، ومن الدوره العظيمه ومن ازدحام المصافي الكبير دائما في عطائه، تحيه حب واحترام لكم اكيد. يعني بكل بساطة خلي نسمي يوم الثلاثاء يوم بونجور بالأسبوع بالنسبة أنك عراقيين يعني. زين
0: والله إيه،
3: أنا هذا رأيي، فأنا يعني هذا اقتراح بسيط من إنسان بسيط. تمام، تحياتي لكم، أخوكم وزميلكم علي الغزالي. ستبان الغالية، نادي تركي صحيح بس متصدر الدوري، هاي واحد اثنين هسه ليش تروحين يعني بعيد شوية، نصبر وجاي الكلاسيكو ونشوف. مو لو تقولين انت ايش الوادم قالوا على برشلونة دقيقة 28 عبالهم برشلونة راح تخسر يعني وكذا، بالتالي ما يحسون انه جهاز مكافحة الرهاب طب انه مكافحة الشغب. اربع رهاب طلعوا والله قول.
0: وحياتك أنت، ونلتقي على بانجور إن شاء الله، وحياتك الكلاسيكو مدريدي. بعدين تعال تعال علي، إحنا صح إعلاميين وما أعرف شنو، بيش بطل الزيت؟ احنا نحكي بقلطة لعب بيش راح نقلط فينجر ها عيني. لا لا لا بس شالوا الجمرك على خلي أذكر عن المواد الغذائية والأدوية بارحة شالوا الجمرك الحبايب. الله يعز الدولة ويعز أهلها. هلا والله. أبو تيومي صباح الخير ستفان الغالية، تحياتي إليك وإلى المخرج المبدع وإلى جميع المستمعين وألف مبروك عشاق البرشة أبو تيم. هلا أبو تيم. أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستفان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من دكتور حارة السويداوي أبو فهد ابن الرمادي. والله وحياكم الله، تحياتي إليك يا أبو فهد الغالي وتحياتي إلى جناب الدكتور حارث السويداوي. علي المندلاوي مشاركنا بفويس، هلا والله.
4: صباح الخير بوان الغالية، صباح الخير على الأستاذ وسام المتألق. ستوان الموعد القادم ترى قريب مع برشلونة والريال، فلا تستعجلين على رزقك، ضمي ضحكتك بعدين للعبة إن شاء الله الجاية، لأن قاطرساي ترى فريق قوي وما يستهين به. تحياتي علي المندلاوي.
0: انت ليش ما تشتغل معلق رياضي اخوي؟ والله حلو هيجي تدفع ويعني تنطي شعور للمقابل انه باوع، يعني انت افكارك غلط، لاحظ كيف يتقدم غلطه زين، ولحقتها برشلونه وكضتها وقلطتها من البلكونه، حيو برشلونه. دكتور مروان يقول غلطة سراي نادي عادي، شبيكم بفرحانين، كنا فاتحين كاس العالم مو كنا فاتحين كاس العالم مو فايزين على فريق تركي مساكين. والله ما ادري والله شو تسوي يعني. ما اعرف. ابو عزيز صباح الخير، خلينا نشوف ابو عزيز بالكير. رياضي
5: صباح الخير ستبان، شلون شلون صحه؟ صباح الخير عليك ستبان. تدرين من جسر الطابقين للكرادة ساعة؟ تحياتي إليك ورحمة الله والديك.
0: حيل همزين مو أحمد مثنى اليوم وياي إجابة.

0: بونجور على حمادة الغالي وإلى أبو يوسف من ديالة، هلا بالبرتقال.
1: صباح الخير والعافية ستبان الموسوي.
0: هلا والله.
1: إذاعتكم إذاعة رشيد FM. الازدحامات مال ديالها مشمولة مثل الازدحامات مال بغداد. احنا سعدنا بالبلدة ازدحامك الضخيق لا يطيح. تحياتي.
0: احنا صايرين لحم عاد كل محافظة وتسميتها، بس ما يطول مثل مال بغداد. ابو يوسف ايش قد وقت يعني اقصى شيء ايش قد تطولون؟ احنا هنا لا، يعني هنا اذا انت تغديت وجبة مثلا وطلعت بالزحام حتنهضم الوجبة تماما، المعدة تاخذ راحتها وحتجوع، حتنزل من السيارة للعشاء. نعم صحيح. فهو سبحان الله بالزحام تبدي انت جوع وتفكر باكلات حتى لما تحبها تقوم تحبها والله العظيم. ف واحد يبدي يطلع له شيب ويتأذى ويعيش، تطلع له الذكريات السيئة ويدخن، التارك الجيجارة يرجع لها، والما يدخن اصلا يجيبوه للدروب لانه هذول طابقين سوا. فهذه يقول يباوع له هيك، يشوف ذاك الجيجارة يقول له ها تريد هاك هاك دخن اخوي دخن. مرتضى بونجور.
2: صباح الخير اخذنا الغاليه ستفان.
0: هلا والله.
2: يا نجم المخرج وكل المتصلين اليوم. لا ماكو ازدحام الحمد لله والشكر، صار ساعه واقف سياره ما تمشي. لا احنا العدد السكاني كنا 40 مليون وعندنا سيارات 80 مليون، شلون هاي ما ادري. بس قلوا لي قام جايبين العدد السكاني من غير بلد احنا.
0: تحياتي لك يا مرتضى، الله يحفظ العراقيين إن شاء الله ويبارك بيهم وينطيهم ألف صحة وعافية. 55 بعينك، يعني بعين العدو العفو، مو أنت أنت أنت قلطاوي لو برشلوني حتى أعرف أحدد 5 بعين منه. ليش تحسد العراقيين هو يا مرتضى؟ الله يكثرهم إن شاء الله ويكثر من أمثالك. إيش قد ماتوا عراقيين تتذكرون؟ الله يحفظهم إن شاء الله ويزيدهم ويديمهم شيوخ هاي القاع. من الشيخ مرتضى إلى بريك وبعدها نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور والجمال عليكم يا أحباب. أهلا بكم في نزال النجوم، في عرش الطرب، في الأجواء المليئة بالتنافس. أهلا بكم في درب الطرب. ديربي الطرب، تذكرون بين فترة وأخرى أخذ اثنين مطربين وأنتوا تحبون تسمعون منه وتختارون واحد منهم. أوكي، أخذنا كاظم الساهر، لا كاظم الساهر ما أخذنا، أخذنا هيثم يوسف وأخذنا مهند محسن وأخذنا بعد منه ما ذكر بوقتها. المهم اليوم اختارينا مطربتين، أوكي، هما نفس الاسم تقريبا بس مو نفس المود ابدا، مو نفس المود ابدا. اهلا بكم في ديربي الطرب، في بونجور او بانجور والمنافسه. اليوم ننطي المايك المنو، لنوال الزغبي ولا لنوال الكويتيه؟

0: صباح الحب عليكم وصباح البانجور. اليوم ما عدنا مجاملات ولا أكو منطقة وسط، ممنوع. عدنا حلبة، عدنا صوتين، عدنا جمهور هو الحكم. أغنية تواجه أغنية، إحساس ينافس إحساس. بس تذكروا المنافسة بين الأغاني مو بين الفنانات، أوكي؟ لأنه أكيد نوال الكويتية لها ثقلها يعني، ونوال الزغبي كذلك. فمستمعينا جهزوا أصواتكم، لأن اليوم المايك إلكم والحكم إلكم. وهسا قلوا لي منو المطربتين أو شنو المطربتين اللي أو شنو الاختيار اللي حيكون بين المطربتين بالنسبة إلكم، هل نوال الزغبي أم نوال الكويتية؟ بانتظار ترشيحاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم أحبابي وأهلا بترشيحاتكم. شقد أكو ناس تحب نوال الكويتية، خصوصا بداياتها وأغانيها، عاني، مصبر الموعود، يعني أكو واحدة ثالثة همين كلش معروفة. وبعدين نتطور الموضوع إلى أن جت طبعا مطربة قديمة، يعني مو جديدة، قديمة كلش نوال الكويتية، زين. فبعدين إجا ألبوم تبغى الصدق أكذب عليك، وبعدين استمرت الإبداعات طبعا، وبعدين دخلت بمود الدويتو وسوت دويتو مع عبدالله رويشت، حبيبة قلبي وشلونك. بعد شنو عن نوال؟ هواية أمور عن نوال. نوال الزغبي بدأت بدويتو، هي بدأت بمسابقة، برنامج مسابقات أصوات، وفازت وصارت، ويعني وبعدين مين حبيبي أنا من أشهر الأغاني هي ووائل كفوري، واستمرت فنانة مبدعة متجددة شكلا ومضمونا. نوال الزغبي بصراحة أنا أشوفها نمبر وان أكتف، يعني كل ما تكبر تصغر هي. هسه يقولون أول متوسط راح تصير يعني. الله ينطيها الصحة والعافية. ناخذ اتصال أول. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونك تمان؟
0: هلا بالغالي أبو سيوفي.
2: يا غاليك ربي يحفظك يخليك، تحياتي للمخرج، تحياتي لكل مستمعين هذا الرشيد، ربي يحفظكم.
0: يا هلا يا هلا.
2: طبعا اختارتي اثنين، يعني واحدة ما تشبه الثانية.
0: أي
2: بالنسبة لنوال الزغبي، نوال الزغبي فنانة إلى ثقلها وإلى جمهورها. بس أنا أفضل نوال الكويتية.
0: شنو الأغنية اللي تحبها النوال؟
2: شويك من أرض مكناس.
0: شلون؟
2: شويك من أرض مكناس.
0: الله شوية.
2: هاي الأغنية تقريبا بدايتها هي، بس حلوة يعني، طار مغربي، مغرب العربي هي الأغنية.
0: نعم.
2: تعجبني حيل بصراحة.
0: نعم يا عيني، كلك ذوق أبو
2: سيد. الله يسلمك، أنت الذوق كله.
0: وشكرا للطلة الحلوة.
2: الله يسلمك يا وردة يا طيبة يا راقية.
0: أنت الأحسن، شكرا جزيلا. شكرا سليم الجعفري. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: ألو.
0: يا هلا.
3: هلا جيد، صباح الخير أم الدكتور.
0: هلا بالغالي، هلا أبو سعود.
3: ايه غالي، شلونك؟ شو اخبارك؟
0: خير وانت سالم، شنو اخبارك؟ طمني.
3: عساك ان شاء الله دومك بخير. ما طول اسمعك، واسمع هاي الضحكه وهذول الناس الحلوين.
0: الله يديمك.
3: مساء الخير.
0: إن شاء الله دائما بنص الخير.
3: بدور قلبك حياتي للمستمعين المخرج.
0: حياك الله أسعد الحلفي الشاعر الرائع والإنسان الطيب. شنو النوال الكويتية ها؟
3: لا
0: ها. الزغبي
3: الطالب نوال الزغبي
0: الطالب
3: نوال الزغبي
0: يا أغنية أكثر شيء تحبها إلها؟
3: والله أنا نوال الزغبي كلها أحبها يعني من زمان أحبها
0: زين.
3: وحتى أتذكر مرة أصالة نصر حسيت عليها قمت أضج من أصالة
0: صدق
3: أحب كل أغانيها بس أكو أغنية عندها ألحان حاتم العراقي الفنان حاتم العراقي غازني غازني
0: أغنية ويا شنو باللهجة العراقية؟
3: أي باللهجة العراقية ألحان الفنان حاتم العراقي
0: تحية للفنان محمد
3: تحياتنا إلى محمد وموجود هسه بالعراق
0: زين
3: اسمها غازلني غازلني أعتقد غنتها بعرب عايدة
0: أوكي غازلني غازلني هسه راح نشوفها وكلك ذوق أبو سعود الغالي نورت بانجور
3: تحياتي إلي سعيوني
0: شكرا يا عيني
3: جميل.
0: هلا والله

تحية للفنان حاتم العراقي ومنور بلدك يا أبو أحمد، ينطيك ألف صحة وعافية. نرجع لكم لاتصالاتكم وناخذ اتصال يا

0: صباح الورد، صباح العافية على الغايبين، على الحاضرين، على الراحلين، على العائدين، على كل السامعين. أبو مصطفى يقول صباح النور والسرور لروحك الطيبة ستبان الوردة، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. أهلا يا أبو صافي. مهندس مسلم بعث لنا فويس بونجور.
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير سبان، صباح الخير المخرج، صباح الخير المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. أخوكم مهندس مسلم النعيمي. أي شيء تحتاجون علي بالخدمة موجود، وزارة الصحة، المراكز الطبية، مستشفيات، فحوصات،
0: واسطات علني ببانجور.
1: أي شيء تحتاجون أقدر عليه
0: والله والنعم
1: في خدمتكم إن شاء الله أقدر أساعدكم.
0: العفو.
1: الله يحفظكم ويبعد عنكم كل الأمراض ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: ينطيك ألف صحة وعافية ومخدوم إن شاء الله جناب المهندس، والنعم منك والله، شكرا جزيلا والله ينطيك العافية. مصطفى صباح الخير ستبان. أنت لما أسمع مني يصير يوم أجمل. تحياتي للمخرج مهندس مصطفى، مستمع قديم. أهلا يا مهندس مصطفى. بس

0: خبر وفاة صاحبي، وللعلم إنه هو اللي عرفني على هذا البرنامج قبل حوالي 20 شهر.
1: هاي
0: هو اللي
1: نعم
0: عرفني عليها، هو اللي سولف لي، وهو اللي سوى ليها بالسيارة وفي التردد مال القناة. ونقول الحمد
1: نعم
0: لله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. كل سبب السرعة مال النساء، 3 بالليل وربطت ابنية كتلت بمكانه، الله يرحمه. للعلم هو انه شارك وياكم حوالي مرة مرتين هيك، شارك هو وياكم في نهاية الدراجي، هو شارك وياكم بس جدا قليل شارك، هو بس يستمع بس. الصور شارك وياكم اتذكر قبل فترة المسجات.
1: تحياتي لك منتظر، وخالص التعازي لك ولعائلته، وإن الحقيقة الله يحميكم ويرحم برحمته الواسعة إن شاء الله. وحيد الدليمي بعثنا شنو هذا الكتاب؟ منذر الدليمي في ملتقى الشارقة للخط. الله الله الله الله الله، يسر دائرة الثقافة إدارة الشؤون الثقافية منح منذر الدليمي هذه الشهادة تقديرا للمشاركة الفاعلة في ملتقى الشارقة للخط للفترة من 7 من أكتوبر ولغاية 15 من نوفمبر، متمنين لكم التوفيق في ملتقى الشارقة للخط. منذر هو ابن أخونا الكبير والمحترم وحيد الدليمي. يا قرة عيوننا بغنايم الـ الـ الأبطال. الله الله، بعث لنا فويس نسمع.
2: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة عليك وعلى الأستاذ المخرج ستبان. بهاي المناسبة أريد أهني ابن عمي الأستاذ الخطاط منذر الدليمي مناسبة تكريمه من قبل ملتقى الخط في الشارقة دولة الإمارات العربية
1: نعم.
2: المتحدة. هذا الشخص اللي هو خط الشاي لزيت الجهة الإعلامية باني الموسوي، فاز وكرموه هناك بملتقى الخط العربي
1: أي.
2: في الشارقة. فتحياتي إليك وتحياتي إليه وأبارك له وأهني على التكريم الرائع.
1: كل التهاني والتبريكات، ومبارك هذا التكريم ويستحق أكثر إن شاء الله. تبلغ خالص التحايا وكل الأمنيات بارتقاء أرقى وأرقى إن شاء الله، وهو أهل لها وتتشرف الشهادة به. يقول أني أفضل نوال الكويتية وعدها أغنية بلهجة مصرية. الإيه بيحسدون يعني خلصوا هاي الحركة المصرية من ما يعجبهم شيء سوي حلقها يمنى يسرى يمنى يسرى. نروح إلى اتصال. مرحبا،
3: صباح الخير ستمان.
1: صباح الخيرات
3: باشق الروائق.
1: باشق، أهلا يا باشق.
3: ستمان أنا باشق الروائق وليس الباشق اللي يبعث مسجات.
1: يلا ماكو فرق، كلكم باشقين
3: ان شاء الله ان شاء الله. طبعا نوال الكويتيه ما يعلي عليها عالي، بس اكو فد ملاحظه ستبان، بما انه اليوم كان مدير مرور واقف على جسر الجاذريه ذكرت الموضوع.
1: نعم،
3: يعني ريت انه يصدر قرار انه السيارات الحكوميه يعني ما تخرج بعد الدوام الرسمي.
1: طيب
3: يعني هذا شويه تخفف من الشوارع من الازدحامات.
1: زين،
3: هو هذا المقترح اللي يا ريت حضرتك توصيل الفريق علي.
1: ان شاء الله ان شاء الله، حياك الله. وترشح نوال ها؟
3: اي نعم،
1: حياك الله وشكرا لاتصالك يا عيني.
3: حيا الله اطلج.
1: هلا والله، اهلا بباشق الربيعي. حنروح بريك ونرجع نكمل مسجاتكم اوكي احبابي، ونكمل ترشيحاتكم في بانجور.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

اي شلونكم؟ صباح الحب عليكم. ابو وفا يقول نوال اغنية تخطينا، ونوال للاسف لم تعد كويتية، سحبوا منها الجنسية. هي اصولها يعني مو كويتية اصيلة. بانجور بونجور، هذا المقطع لكل مواليد الميزان والعقرب، وانا منهم في 22 من تشرين الاول. شنو المقطع؟ خلينا نسمع على حظه.

El galop. ما عدا لبالي لا لا لا لا لا لا. بونجور وكل عام ومواليد الميزان بألف خير وما عدا لبالي.

0: الخالدي يقول أحكي بواقعية ومو مثالي، أحكي بواقعية مو مثالي، أنا افتخر لو أقول أنا ريالي، تاريخ ودريس بنفس الألوان مثل القمر بالظلمة يلالي، إحنا نرعب من اللاقي الكبار، فينيسيوس كان الرجل آلي، نحب آخر دقايق نكسر خشوم بحيث الواقع نسوي خيالي. للأبطال فعلا دور الأبطال. صباحكم ورد، أحلى شي طلعت أنت ريالي أخويا الغالي، صباحك فل وعنبر. أبو عزيز ستبان، وين الأبراج ما طول واقفين بالازدحام سمعين الأبراج؟ يا أبراج يا أبراج، تقدم الزهرة ورجع بلوتو وتراجع بعطارد وخلو مسار، دير بالكم ولبسوا هاي الألوان وجايتكم ما أعرف شنو، راح تصير صراعات ورمت القلب الأبراج. زين عوفها هاي الفترة، عوفها على شهر 11 إن شاء الله، نص شهر 11 أبلش لكم بالأبراج والله، أو إذا شفت فتشي يعني زين أقوله. مهندس محمد العزاوي بعث لنا فويس.
1: يا ستبان صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين، يا رب ان شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه. اديش بيكم ما تقلش بيكم، صدق كذب اول طيحته
0: انا ادري
1: ما مصدقين هو صريخ بتركي
0: انا ادري،
1: ويا دوب ها ثالث رابع مدري خامس
0: انا ادري،
1: ايه صعب على ما شايف، يلا ما يخالف خطيئه خليهم يتونسون هالايام، بس احنا نرجع ونقول لكم كل واحد يلعب على قد البطوله اللي يقدر لها، تو بطوله هاي الابطال شويه جديده عليكم، اكيد جديده انا صار لكم 12 سنه ما اخذيها، ادري شنو زعلانين
0: هندري. مهندس مصطفى جعفر، بونجور باش مهندس.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
2: ازدحام جسر اللقاء باتجاه المنصور.
0: نعم
2: والله العظيم، يعني طلعت متأخر اليوم 10 دقائق من البيت،
0: دفعت الثمن غالي،
2: ازدحام نص ساعة عدل. أخوك مصطفى المهندس.
0: والنعم حياك الله أخ مصطفى. هو إحنا قلنا تتأخر 5 دقائق تدفع ثمنها 3/4 ساعة، تدفع ثمنها نومة بالسيارة تخبل زين. الله يفتح طريقك أخويا، وإن شاء الله يسهل عليكم دروبكم أحبابي. ونأخذ اتصال جديد.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
3: شلون صحاش الله خير فيك؟
0: بخير وأنت طيب، من وياي؟
3: أنا بخير بخير عليك.
0: نعم.
3: حسين حنيتك.
0: يا هلا، شلونك حسين؟
3: شلونك أخبارك؟
0: الحمد لله بخير وأنت سالم.
3: الله يسلمك. تخص مواضيع تختارين وبالاختيار أحسن.
0: مو أحسن؟
3: والله أحسن، أحسن أحسن يوم اللي تختاريتي.
0: خوش.
3: هي موقف نوال الكويتي.
0: أكثر أغنية تحبها النوال؟
3: أنت من غيرك.
0: انت من غيرك؟
3: ايه انا من غيرك كيف اكون؟
0: زين اوكي، راح نشوف اذا موجودة نسمعها. تمام يا حسين الغالي،
3: شكرا شكرا شكرا،
0: نورتني عيني.
3: وانت من غيرك صوتي كيف يكون العراق؟
0: نعم شون؟
3: اقولك انت من صوتك كيف يكون العراق؟
0: مدى اسمع زين شون؟
3: أقول لك من أنت من غيرك، أقول من غيرك أنت صوتي كيف يكون العراق؟
0: يا عيوني العراق عامر بهلة بوجودك ووجود أمثالك، عساكم سالمين ويبقى العراق عراق عظيم. الله يبارك فيك يا عيني، وإن شاء الله عد حسن ظنك، ما عليك منا، نورت. هلا أبو علي،
3: حيا الله
0: من قال، يا هلا.

0: يعني تالي ويا نوال الكويتية. زين عاشت أذواقكم. هلا أبو رضا.
1: هلا بيك علوية، شلونك؟
0: هلا بالغالي، شخبارك؟
1: شخبارك يا وردة الصباح؟
0: أنت الورد وعطر الورد، صباحك عافية.
1: صباحك عافية إن شاء الله. صباح الخير على المستمعين وعلى أستاذ وسام، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: يحفظك ويطول بعمرك.
1: الله يسلمك يا علوية، شخباركم إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. قل لي، تسمع نوال الكويتية ها؟ أنت ابن البصرة.
1: لا أنا أسمع عبد الكريم وبس.
0: الله،
1: أبو خالد.
0: ومن وين ابتدي يا جرح الندي؟
1: الله،
0: أعتب على الأيام والحظ الردي.
1: بردي والله. بس أنا أغني
0: أي قطع؟ الانترنت مو زين؟ يمهم بالمانيا، شفتوا؟ بالمانيا الانترنت مو زين.
1: أنا جاي سمعت عدل يعني.
0: أي لا، يمي انقطع. هلا أبو رضا. فإذا تحب عبد الكريم عبد القادر.
1: بالضبط. وأغنية مرني اسمها. مرني مرني.
0: الله الله الله الله.
1: أنا يا سيدي عاشق. هاي الأغنية يعني توديني
0: زمان
1: وغير عالم.
0: وأنا انتظر.
1: اي والله
0: الله
1: مرني
0: الله.
1: اموت عليه.
0: اتجنن اتجنن. وغناها غناها حسين الجسمي بنفس الطراوة يعني.
1: بس مو مثل ابو خالد.
0: لا ابو خالد واحد. ابو خالد ملحمه بحد ذاته. انا اسميه مالك الحزين. ف
1: صوت الحزين.
0: اي نعم. كلك ذوق ابو رضا الغالي. نورتني.
1: الله
0: يسلمك. وش تحب تسمع النوال؟ هاي لو هاي على الاغلب يعني.
1: لا والله انا نوال اسمع مو دائما اسمعها يعني صراحه، بس اذا بيها مجال الاستاذ وسام يطلع لي اغنيه مرني يعني اشكره يعني. يعني اذا بيها مجال، واذا ما بيها مجال عادي. يعني
0: الو زين، هن اثنين نفس النوالات.
1: نفس النوالات. اي انا احب اغنيه عبد الكريم مرني، دائما اسمعها يعني صراحه. النوال يعني مو اسمعها، ما اسمعها، اسمعها بس قليل يعني، مو مثل ابو خالد. ابو خالد عندي لا يعني لا يعلى عليه.
0: اوكي اوكي، هسه راح نسمع أوكي. نوال وبعدين نسمع شيء لك. تمام.
1: الله يسلمك يا اخي.
0: انت وقتك. تؤمر يا اخوي الغالي.
1: ما يمر علي ظالم.
0: سلمنا هوايه على اختنا الطيبه وعساها طيبه دوم.
1: والله وصلت لها السلام البارحه وقلت لها استاذ وسام وستبان سلم عليك. قالت انا مشهوره. قلت لها طبعا انت مشهوره
0: حبيبتي.
1: انت 45 مليون عراقي يدعي لك
0: والله يعني، وتستاهل. وان شاء الله يستجيب رب العالمين.
1: الله يسلمك.
0: نورتني علي. نورتني خويا، شكرا لك.
1: النور الغالي.
0: هلا والله، مع الف سلامه. يقول اسعد الحلفي، مو بس يار بي الوقت لا يار، الحزن بالروح منا يار. لا يار، الكتني مو طرف بالسلف، لا يار حبيب الحط ثلاث جيلات بيه. الله يا أسعد.

0: الله، صباح الفل عليكم وشموعكم ضوايا إن شاء الله بالأمل وتحقيق المنى يا رب. أم نور تقول صباح الخير على أحلى برنامج وأجمل ناس وأطيب قلوب، صباح المحبة والفرح، صباح الورد لكل من يجمعنا بهم، بانجور، ويجعل من صباحنا حكاية جميلة مليئة بالابتسامة والأمل، وصباح جميل مثل روحك الحلوة ستبان، وتحياتي للجميع أحبكم. تقول أحب نوال الكويتية وغنية يما يا زخة مطر ويا ريت نسمعها. حبيبة قلبي صباح الفل عليك وكلش ذوق يا غالية، وجدا سعيدة بمتابعتك. طارق أبو يونس صباح الخير، مشتاقين الراية البيضة. الله الله الله الله، الراية البيضة من أجمل أجمل أجمل ما غنت نوال الكويتية، هي ومكانك مبين هو هذا الكاسيت، فشي رائع. تحياتي لك أبو يونس أخويا الغالي، وإلى حسين الشيباني بعث لنا فويس. هلا والله،
1: صباح الخير عليك منه، صباح المستمعين والكادر والمخرج. هي مو مسألة انه فوز على نادي تركي، هذا النادي التركي من الدرجة الأولى طبعا ومشارك بدوري الأبطال، وهي مو هاي المسألة. المسألة انه واحد من لاعبين النادي التركي قال مسألوه على لامين يامال، قال لهم منو لامين يامال، وكأنما يعني بلكنة استهزاء. فلامين يامال ما جاوب عليه بالكلام، جاوب عليه البارحة انه صنع 3 أهداف، وهذا يعني سكته بالمكان. واحنا انا اقول لك يعني حكي بيني وبينك انه احنا نحتاج الخسارة يعني حتى نعيد ترتيب بعض الامور بصراحة، ان شاء الله ما راح نخسر. المهم بالنسبة للاستفتاء، اكو اغنية النوال الكويتية وتتر مسلسل دمعة عمر، ما اعرف اذا موجودة، يقدر يطلعنا يا المخرج الغالي. كلش حلو ودائما نسمعها.
0: تمام.
1: تحياتي لكم، وطبعا انا محلي من معجبين نوال الزغبي، لكن هذا ما يمنع انه يعني احب نوال الكويتية واغانيها يعني تدق بالقلب. تحياتي
0: يا عيوني، صباح الورد عليك وكلك ذوق طبعا ابو علي الغالي. الى حسين، حسين عبد، صباح الخير ستبان، السماء مغيمه وراح تمطر وراح يطلع الطيف 8/8 هو صوت بان ستبان. الله يبارك فيك يا عيوني، والله يعني يديمكم ان شاء الله. مصطفى القرغ اللي صباح الخير على الجميع، وتحياتي لاخوتي، وتحيه خاصه طيبة خاصة إلى باسم القرغولي، مبروك لعشاق برشلونة، مبروك لجمهور البلوغرانا، وعلى عناد الجماعة، وجهزوا روحكم بعد 10 أيام ونتواجه. الله يقلطكم ويخلصهم، إيه مو خسرة وياهم 3-2، فازوا على الريال 3. أنت كلش برشلوني، مين البلوك بهذا التليفون أستاذ؟ ها إيه من أنا بلوك مصطفى، وينه مشاركة؟ لا لا لا، انزل جوا. إبلاغ وحضر، مو أحلى؟ حتى بعدين تعرف شون الريال ينطوك هدفين بهدف واحد. منير الدليمي تحياتي لك منير. أبو علي، أبو علي يقول يمكن كهرمانة اليوم توزع قيمة، كلش الزحام كهرمانة. ها زين، عباس الحمداني شنو يقول؟
2: تحياتي لخيت الغالي ستبان وياش عباس الحمداني. قال جيت مكرر من نبو غريب للرشاد، شوارع والله بيزدحام بس زين ماشي، والعمال هنا وياي بالسيارة سلمون عليك.
0: وعليكم السلام.
2: تحياتي للجميع، عباس الحمداني.
0: هلا بالغوالي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو صار لساعة داز هاي الرسالة، سوصلوا يمكن ناموا ويمكن مقاريد. المهم أبو كرار يقول صباح الورد والياسمين على الستبان المحترمة وعلى كل من يسمعها، أخوكم أبو كرار. نورت يا غالي، وصباح الفل والعافية عليك. سعد الحسيني، صباح الخير، بعث لنا فويس.
3: صباح الخير عليكم، اسعد الله ايامكم ان شاء الله بالخير والبركه. وستبان اليوم الازدحامات يعني فشي خرافي. يعني الكراد سريع، محمد القاسم، الرصافة بصورة عامة، والله كلنا حتى الجادرية اليوم الازدحام فشي.
0: الحمد لله رب العالمين. أبو يوسف النوزي، صباح الخير ستبان الطيبة، صباح المحبة على كادر الرشيد، أتمنى مقطع صغير من أغنية أحاول للفنانة نوال الكويتية، سمعناها يا عيني، تحياتي لكم والله يحفظكم ويحفظك. الله مرني إلى أبو رضا أخونا الغالي وإلى كل عشاق عبد الكريم عبد القادر.

صباح الورد على أزاد أبو جعفر يقول أنا بالدوام، تحياتي لكم جميعا، حياك الله وإن شاء الله دوامك حلو. الأخ وعد يقول صباح الخير والعافية، ممكن أغنية أغلى الحبايب؟ وعد من بغداد تحياتي لك. يعني الوقت انتهى يا وعد، أنت جاي بالوقت كلش انتهى، بس نقدر ونحترم حضورك وكل التقدير لك، يعني إن شاء الله بالحلقات القادمة تسمعها. تحياتي لكل من شاركنا في بانجور اليوم، وباكر أحلى من اليوم بإذن الله. انتظرونا بعد 7:30 عاد يم الله شو وقت نوصل. تحياتي لكم في الختام في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويالي
7: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافات لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
5: الرشيد FM 24 ساعة
6: 24 ساعة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

ما حسبت حسابي ما تخليني انام تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية

ستقابل بردود إيرانية أكثر حزما وقوة. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: Yabe,
1: Ashina, Kedela,

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية الخارجية. 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحين نواب رئيس الوزراء والوزارات الشغيرة. مقر مسعود برزاني والتقى ميري لا يمت إلينا بصلة تماما. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافات لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بيوتي من هاي
1: بيروتي
0: عبير بيوتي عبير بياتي بالإعداد والتقديم ويانا بالإخراج عمار كامل متأخر الموضوع بنفس الوقت ويايا بالإخراج عمار كامل ده أسمى شيء ماكو هيك مخرج

اوكي، تحية لكل اخو لقفتوها راسنا اللي موجودين على بثنا مباشرة على تيك توك بإذاعة الرشيدة. كي تحية للكل، وتحية جميلة ولطيفة وحلوة، افتحوا لي المجال يعني للصديقة لطيفة. يعني شو احكي عنها قليل؟ والله تمارا امازون اعتقد معروفة، يعني تمارا امازون حبيبي صاحبة مجمع تمارا امازون اللي موجود بحي الجهاد. هذا اعلام من عندي، ايش تدللين صدق شذا والفصل علي. فتمارا امازون مو بس عطور، كل شيء عندها، اجهزة كهربائية وغيرها وكل شيء كل شيء. فحبيبتي مخرجنا يقول اريد عطر. هي طبعا ها على فكرة عندها براند خاص بها عطور، صحيح تذكرت والله، اي امانة هسه تذكرت، اريد باكج على مخرجنا. حبيبتي تحياتي الج تمورة، شكرا عمري، بس لا تدعمين هواي هاي للقناة، مو الي مو لحسابي. هذا الدعم راح يروح للقناة. إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. أكيد قبلها أنا أحيي كل اللي موجودين على بثنا مباشر، وتحية كبيرة وجميلة ولطيفة للي تابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس. يلا نبلش.

إذا المستمعين يلا خلينا نروح لسؤال الحلقة اليوم. يقول لو حياتك بيها زر تبديل، يعني تبديل من الأشياء اللي راح أذكرها أنا الأربعة اللي جابتها لكم، لو حياتك بيها زر تبديل يعني دقمة تبديل تبدل فتشي، فشنو أول شيء راح تبدله؟ راتبك ويا راتب مديرك، أنا كل شيء اليوم يعني علاقة ويا المدراء راتبك ويا راتب المدير، حظك ويا حظ شخص تعرفه، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، لو شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح. خلوني أكرر، لو حياتك بيها زر تبديل دقمة تبديل، شنو اللي راح تختار بأنه أنت تبدله؟ خلي نقول راتبك ويا راتب مديرك، أو حظك ويا حظ شخص تعرفه، أو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك بالحياة، أو شخصيتك ويا شخصية يعني شخص ناجح. شو راح تختار من هذني؟ وطبعا ليش والغير ليش منو؟ كلش أحب هاي المنوان. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 115 و 0780211 116 117 آسيا سيل 0770111 115. شكرا نشوان، تحياتي لك، كتب لكم الرقم هو هماتين بدي أتصل، يعني أنت عندك الرقم اتصل.

0: أشكرك على هاي النصيحة، وهذا خطابك حيل خوفني.
1: أوكي مستمعينا متواصلين وياكم أكيد، تحياتي من عقرة وتحياتنا لك من بغداد. عندنا اتصال. ألو.
2: يا الله.
1: أهلا أهلا أهلا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، شلونك؟
2: شلونكم عيني؟
1: شخبارك؟
2: شلون صحة؟
1: أقول لك أنا لحد خربط بيناتكم، اعذرني يعني. هسه أنت بلال
2: أو بسام؟ يا الله بلال.
1: بلال شلون؟ هو منو اللي إجا البنية؟ منو جت بنية؟ منو جت بنية؟
2: بسام جت بنية.
1: بسام، أوكي مني خبره هي بلال. زين، شنو أخبارك بلال، تمام؟
2: والله بخير الحمد لله تمام.
1: نورتني.
2: يعني ولد وبنية، وبعد يعني يم ربك، بس ولد وبنية وكافي. يعني
1: يلا إن شاء الله، إن شاء الله. أنت بكي عندك بس ولد مو؟
2: لا أنا هم عندي ولد وبنية.
1: ها هم هم
2: في غيرتهم.
1: هاش وقت؟
2: حوري
1: صار يا عيني. يلا ان شاء الله شوفوها احسن البنات يا رب. ان شاء الله
2: الدنيا صالحه. حتى بهاي توم يعني احنا توم وماخذين خوات.
1: ايه
2: وانا عندي ولد وبنيه وهو
1: عنده ولد وبنيه، بس مو توم هم الولد والبنات مو؟
2: تقرين جهال بسامي شافون؟
1: صدق؟
2: يعني شافون حيل والله العظيم.
1: حلو حلو حلو. لا مو هيك الصراع يعني خربطه، يعني واحد يريد يدخل بيتك وعليه ما يسلم ومن يحكي.
2: لا مو زين اكو طالع واحد،
1: لازم واحد مميزات يعني، لازم ضروري.
2: لا مو بس كان طالع واحد.
1: اوكي زين الحمد لله. طيب يلا قول لي ايش راح تختار؟
2: اختار ابدل حظي بحظ سلطان.
1: انت شو لهالي يومين ويا سلطان؟
2: يعني يوم فارها على سلطان.
1: شو فارها على سلطان؟ شو عايف وميض؟ شو المشكلة يعني؟ ما دافتين
2: الله يخلي تاخذ حظ وميض لي.
1: ايه
2: جاب اليومية مشاكل وجران.
1: تراكم مثل يقول لك الحجارة ما تعجبك تفشخك، دير بالك على نفسك.
2: عمي خلت تفشخني اقبل. خلت تفشخني.
1: زين حظ سلطان من يا ناحية؟ هم راح يقول لي برنامج رزقه.
2: لا يابا لا. من ناحية يعني العمل. يعني البزنس الخاص بي والسناب مالته،
1: يعني مخلي عينك بعدك على رزقه، بعدنا بنفس الاطار.
2: بعدنا بنفس الاطار.
1: طيب
2: اخذ البزنس اللي بسنابه.
1: سنابه اي مشكله والله. طيب
2: سناب سلطان مطلب الشعب.
1: اوكي لا صدق يعني تختار انك تبدل حظك بحظ سلطان؟ صدق لو اجابه مزح.
2: لا لا والله صدق ابدل حظي بحظ سلطان.
1: يلا ان شاء الله. اوكي تمام. لا مو ان شاء الله، خطا يا رجال. ليش كل واحد وحظه بهالدنيا. شكرا لك، اكيد نورتنا.
2: تحياتي لك
1: انا كلش اشكرك. تحياتي لك مية هلا. باي باي
3: يا حبيبي.
4: لازم تكوني سينجل بنجل لو سمحتي، سينجل بنجل. لا نريد متزوجات. مطلقه اوكي، ارمله اوكي، متزوجه نايم. ما تبين ولا مج لا تجين.

0: سنوات
1: اي
0: وايه وتدرج وظيفيا وكذا، مو انا اريد اصير طفره واحده
1: طيب تحياتي يلا ان شاء الله يا رب الله يرزقك اكثر. شكرا عيوني، انت مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر لاغنيه ابد لا تطلع هاي سوالفك، دير بالك على نفسك. علاء الصفار تحياتي لك، هلا والله. راتبي ويا راتب المدير. اي يابي يابي الو
2: يابي الو.
1: اهلا اهلا اهلا،
2: شلونكم عيني؟
1: اهلا عيوني، مبروك مبروك ما جاكم وقرت عينكم، وان شاء الله تشوفوها احسن البنات يا رب.
2: رحم الله والديك، يعني حرامات ما سميت في.
1: دير بالكم، انا قال لي بلاد فتن عليه، قال طرحنا عليه فكره انه نسميها في، وقلت له لا رجاء، قال لا ابتعدنا سميناها ريم، فالحمد لله يلا ماشي.
2: اي اي واكثر اللاحين والكان المصرين وامير
1: صدق صوتك ده يقطع. غرق بسام، غرق بسام.
2: تسمعيني؟ الو الو.
1: اي اسمعك.
2: الو الو.
1: اي
2: طبق
1: اي قول لي بس سام صوتك. بس سام ماكو بس سام.
2: الو الو.
1: ها بس سام هو مشابع من هذا البيت بالبيت جاي عليه هسه بهذا الوقت. تحياتي لك بس سام، للاسف صوت مو واضح. كرر اتصالك، انزل من الجسر ذاته، شو علاقتكم قويه بالجسر. يلا متواصلين وياكم، ارقامنا 07802114115 07802114. دير بالك لا قحط ولا عطسان. 07802114115 07802116117. آسيا سيل 07701114115
3: عم وسامي.

0: يلا ويانا اتصال. الو.
1: الو نعم. شنو
0: هاشن؟ هاشن هاشن انا بخابرتك تو خابرني بتخنفتهم بلا زحمه.
1: ما اعرف انا مخابر له انت.
0: شنو اخبارك؟ ممكن اشارك وياك ببرنامج؟
1: نعم اجل.
0: يلا اوكي اطرح لي الموضوع بالله غير يعني افتهم الموضوع شنو.
1: في جرس.
0: ها؟
1: في هيك سيركت، احنا نقول سيركت مش جرس.
0: ايه سيركت.
1: تضغطين عليه يطلع لك الوان.
0: ايوه قديمه ما يطلع اختار لون واللون حظك وما ادري شنو هاي السوالف. المهم شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: عيوني نورتنا.
1: نوركم والله. شلونكم اخباركم انتم؟
0: الحمد لله تمام. من وياه؟
1: نشوان.
0: نشوان مكتب
1: الساعه بتعليق تكبيس تكبيس.
0: عيوني انت نورتنا يا نشوان. الله يسلمك. يلا نشوان قل لي شنو راح تختار انه تبدله؟
1: يعني من من يعني من
0: من اللي انا ذكرتهم قلت انه راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص انت تعرفه محظوظ 100%، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، او شخصيتك ويا شخصيه انت تشوف شخص كلش ناجح تقول يا ريت لو بدل شخصيتي بشخصيه هذا الناجح.
1: الله راح بدل شخصيتي.
0: بدل شخصيتك؟
1: نعم.
0: ويا شخص ناجح تعرفه يعني اكو حد؟
1: اي اكو حد.
0: منو؟

0: نورتنا. بسام ايش راح تختار؟
1: عبد الحظي.
0: بيمن حظ منو؟
1: حظ سلطان.
0: دعوا فور رجال اختاريته. لا رجع
1: لا عوفه شنو الاثناب عوفه شنو
0: الاثناب. اه لا عاد شنو طلع
1: الرجال بسرعه يصيد.
0: اوكي.
1: اي يعني مثلا هذا الوحيد طالعين يجيبوا له قهوه دبل، احنا ليش نجيب لنا سنجل؟
0: يعني رجال سكورتي عايش حياته واموره تمام، انت عندك استاذك وجدتك بنيه وعندك دعوفه عوف. بعدين هو ترى ما باقي هواي.
1: لا والله عايش. منو؟ لا لا هم من الشجرات المعبره ترى شفيت.
0: يعني ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نقول ان شاء الله ايش نتمنى
1: ان شاء الله. يا بس اسلحني الولد على عمره متحشون على وامير عمره 107
0: مليون ما شوفوا ما التموا يعني متوا شو اسمه واحد يشيل هم الثاني واحد واحد يسند الثاني
1: لا على الظاهر واصلت غلط احنا خم واحد يسمعني
0: لا ان شاء الله ما حد يسمع
1: سلطان يضوج من وامير يضوج هيك يضوج يتخبل منه
0: اي
1: يعني
0: خم واحد يدري لا ما اتوقع بس ادعوفنا من هاي السالفه ولا زحمه عليك يعني تختار سلطان لانه ممكن يكون عنده فد ميزه خاصه به الى جذب الناس عموما يعني او
1: نعم.
0: جذب العلاقات
1: نعم.
0: اوكي
1: نعم بالضبط
0: شكرا نعم. بسام باي باي
1: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا عيوني انت باي باي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا عيوني. مية هلا. شوية صوتك بعيد.
1: الو.
0: اي من وياي؟
1: الو
0: الو الو وياك اسمعك. من وياي؟
1: عبد الله من بغداد.
0: عبد الله حياك يا عبد الله نورتنا. يلا عبد الله يا نقطة راح يعني تحاول نسوي لها تشينج تغيرها، شنو تختار؟ عبد الله. عبد الله تسمعني؟ الو اتصال مو واضح. عبد الله تحياتي لك، للأسف اليوم شوية اتصالات مو تمام.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحب عيوني مية هلا.
1: صالون عبير بيوتي.
0: نورتنا. شنو اخبارك؟ الله يسلمك.
1: تحياتي
0: الجنابي جوري. شكرا مية هلا بيك وتحيات عمار لك. يلا ابو هني شنو راح تختار وليش؟
1: والله ممكن يجي نقطة نقطة.
0: اوكي اعيد لك اياهن دور ترجع
1: لي. لا عرفن. ها راتبي وراتب مديري. هاي ارزاق بعد الارزاق بيد الله.
0: هاي شنو؟
1: اي شنو؟
0: شنو كمية الارضاء منين جتك؟ اي تمام اوكي وحدة اثنين.
1: اي راتبي وراتب مديري هاي ارزاق كل من رزقه.
0: اوكي.
1: حظ حظت حظ غيري. هيجي لكل مجتهد نصيب.
0: اوكي. مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك؟
1: عبري هذه الشخصية الحمد لله عندي مرتبة.
0: ليش عبرها؟
1: بالدوام اهدي دارد على هاي النقطة. مسؤولياتي مسؤوليات شريك حياتي.
0: اي
1: ليش ما تخليها يوم الخميس
0: حتى خربها؟ لا والله صدق هتبدلها ترى مسؤوليات شريكك.
1: أيوة
0: اكبر.
1: انا يعني انا اختاريت
0: ترى اقول لك ابو هيلين باوة مسؤوليات اكبر. ليش؟ لانه هي بالبيت مع الاطفال مع هيلين يعني قصدي لازم تجهز حضرتك انت تروح للشغل تاخذ لك فت ساعتين طبعا طالع عود على اساس بشغل تروح تقعد بالكوفي مو ذاك يوم سولفت الناس مو مشكله تسولفون كل سوالفكم فاعرف كل المبطن يعني فاهمني فتقعد تشرب ارجيله وصديقه على اساس

0: يلا مستمعينا كده بعدنا متواصلين وياكم. سلطان عود حللها المحلل الاجتماعي يقول يعني ربع اللي يتزوجون ده يطلقون. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مية هلا.
1: شلونك ست؟
0: الله يسلمك. الحمد لله بخير.
1: ممكن تعيدي لي نقاط؟
0: اعيد. اوكي. شنو ممكن شيء انه تسوي عليه تشينج تغيير؟ راح تختار انه حظك ويا حظ شخص انت تعرفه يعني محظوظ يكون طبعا اكيد، لو راتبك ويا راتب مديرك اوكي، او مسؤولياتك ويا مسؤوليات شخص يعني شريك حياتك سوري، او نجاحك ويا نجاح شخص مختلف يعني ناجح كلش اعلى من عندك، ما اقول فشلكم نجاح. ايش راح تختار؟
1: مسؤولياتي ومسؤوليات شريك حياتي.
0: ليش؟ شلون؟ عليه من؟ ليش؟ ليش؟
1: والله مسؤوليات ومسؤوليات شريك حياتي انا اشوفه والله الو
0: اي تفضل بس نص الراديو. ليش عليته؟
1: الو
0: شو السالفة اليوم؟ عمار سده يعني الأصوات ترجع. تسمعني مستمعنا؟ تحياتي لك. مية هلا. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو
2: السلام عليكم.
0: هلا أبو عبودي. لا أكو مشكلة اليوم. لا لا أبو عبودي يعني ساي خابر لا. أبو عبودي تسمعني؟ لا أكو مشكلة بالشبكات. إيه اكو مشكله بالشبكات كلش نعتذر من عندكم. عندنا مشكله تجي بس ساعه واحده يعني.

0: يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
1: شلون شو أخبارك؟
0: أنت شو أخبارك؟
1: حلوة قلبة ربي يسلمك.
0: من وياي؟
1: محمد المهاري البصرة اللي حكى وياه سند.
0: أهلا وسهلا يا محمد، نورتنا أنت وكل أهلنا بالبصرة.
1: حلوة قلبة ربي.
0: يلا احكي لي، شنو راح تختار تسوي عليه تشينج من اللي أنا ذكرتهن؟
1: جيت انا هسه حاليا مستعجل، طبيت اللي جيت بس الحركه على الاتصال ما جاي سمعين واحد ما عرفت.
0: اي والله مشكله اليوم اكو. اوكي السؤال يقول لو حياتك بيها زر تبديل، يعني تسوي تشينج تغير، شنو اول شيء ممكن تغيره؟ راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ انت شخص تعرفه انه هو محظوظ جدا، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريك حياتك، او شخصيتك ويا شخصيه شخص ناجح.
1: الحمد لله

0: حظنا بدنا حظه حلو.
1: حظك حلو؟
0: نعم
1: والله عمي زين. اي لا عاد
0: نقول نبدلها ويا الشريك.
1: تبدل يعني مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك؟
0: نعم.
1: ليش اختاريت هذا؟
0: انا بخليه يركب ديوارة.
1: مو احتمال انت اللي راح يصير بك هذا الشيء، خصوصا اذا اكو اطفال ودراسه وتعب وبيت وهي الاشياء، يعني احتمال انت راح تتعب.
0: سمير صديق الله يرحمه يقول قطعا قابلت العدو بالجواز بس به قطعا كسر بالجواز وصوابين بيه. هسه خليه يحصل لو حي.
1: طيب تحياتي لك عزيزي، اتمنى لك ان شاء الله يوم حلو. شكرا عيوني ميت.

0: الو الو الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون نسيت؟
0: الله يسلمك. ميت هلا.
1: وياك فادي من بغداد.
0: اهلا يا فادي، نورتنا.
1: نسيت عيدي لي واحده واحده بس نقطه نقطه عليك.
0: شنو فادي؟ يلا فادي، سؤالي يقول تسوي تشينج، تغيير على شيء تختاره من ذني الاربع، راتبك موني ويا راتب المدير.
1: لا ما ابدل، لان راتبي خير من الله.
0: والمدير
1: هم خير من الله.
0: يعني اوكي تمام، يعني راضي. تمام
1: راضي راضي.
0: حظك ويا حظ شخص تعرفه، شخص ناجح، حظه حلو يعني، خلينا نقول مو
1: اي والله حظ لازم يبدل ولد. حظ ولد
0: اي. ليش؟
1: انا ما عندي حظ. ليش؟
0: ليه يعني راتبك زين ما شاء الله وحظ ما عندك، شو تريد بعد؟ اي
1: اي مو كل شيء فلوس في الحياه.
0: اي يلا قول. والله هسه كل شيء فلوس يا فادي، بيناتنا الحكي لو نريد نحكي شيء اسمه فلسفه. عموما اي قول.
1: اي الشغله الثالثه، معناتني النقطه الثالثه.
0: مسؤولياتك ولا مسؤوليات شريكك؟
1: اكيد
0: شنو تغيرها؟
1: شريك حياتي؟
0: اي
1: اي ابديها عم تحس بالمسؤوليه.
0: ليش مو انت تحس بالمسؤوليه اكثر؟ شو مستسهلين لا الوضع انتم؟ مستسهلين مستسهلين يعني مسؤوليات الشريك مو؟
1: ما عدا شريكة في الحياة ما عدا مسؤولية، يعني بس البيت فقط.
0: اي هو البيت سهلة؟ اي
1: سهلة.
0: اها
1: والله سهلة.
0: والله اني راد لي اسوي برنامج اجتماعي اطب على بيت بيت واسوي هاي التبديلات، ماكو فعلا والله العظيم. ضروري اسويها ونشوف بالله، شوف شنو اللي راح تعانون من عنده بالضبط. ما راح من اول ساعة تقولون لا عمي رجعونا خلاص نطلع للشارع ونشوف ونتعارك
1: ولا سؤال مو اكثر مسؤوليات الرجل؟
0: لا طبعا هو الرجل اكيد، بس انا دا يعني دا احكي من باب انه مثلا قصدي موضوعه انه انتم تشوفون السهل المسؤوليات الام او شركة الحياة، بس هي ترى هم صعبة. يعني الوقت، الاطفال، تلبية الاحتياجات، غيرها، هاي ما اعرف يعني، هو اكيد الرجل اصعب. بس زين شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح؟
1: لا لا ما
0: ما تريد؟
1: لا ما
0: يلا شكرا عيني فادي، نورتنا. هلا قلبي ميت. هلا باي باي.
2: هي هيجي يا أبو الحق القريب، هي هيجي تعوفي وانا الحبيب، كنت اشيلك بيدي وما قلت مرة خطي، اسأل انا عليك ما تسأل علي، انطيت وردة وانت جمرة، لا عدد من هي تعوفني والجرح بي وانا بالصحراء وعليك تقرب دي، هي هيك تبيح رأي.

0: يلا عندنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: ست عبير الجميلة.
0: أهلا.
1: شلون الشو؟ شو بسرعة آخر اتصال؟
0: شو بسرعة؟
1: شلون جوا لطيفة عبارك كميسية؟
0: مو بالله اليوم أنا همات عندي في الطاقة حلوة لطيفة وهيك فحبيتها.
1: عشت إيده والله العظيم لعد من خلال هذا الهواء مالتكم خلنا نوجه رسالة.
0: ايه؟
1: للسواق أقول له عزيز السائق الكريم قيادة فن وذوق وأخلاق.
0: ايه
1: هسه واحد شيت عليه قدام طريق اجى هو بكل صلافة ورا هذا اللي طيته طريق بدون أدب. ايه فهاي من خلال فهسه عمار كامل إن شاء الله يحط له قبل الختام. ايه
0: أمير شو راح تختار؟
1: أختار الاختيار الثالث بشخصية
0: شخصية ناجح؟
1: الناجحة اي بالضبط.
0: اكو حد ببالك لو هيجي ندور لك؟
1: يعني لا مو ادور يعني شو تعجبني الله يرحمه محمد الشمر شخصيته كلش حلوة.
0: الله يرحمه
1: ونقل أيوة. صورة لطيفة للعراق وحلو حلو ما اعرف انا يعني الله يرحمه
0: والله ذكرناه بهذه الساعة فالله يرحمه. اي والله شخصية عظيمة ما تتعود
1: على روحه يعني شوفنا بالعراق من اقلب بالسوشيال ميديا اشياء كلش حلوه احنا ما شايفيها واحنا ولد العراق.
0: نعم
1: اي فالله يرحمه هيك اذا كان الاختيار اختار هذا الشيء.
0: والله وعشتي لك امير علي كلش اشكرك امير نورتنا.
1: امير الجميله وسلطان جاي من وقت شحده شنو
0: لا بعده ما جاي هاي بالسياره لو ما يعرفنا
1: السياره المسج هذا شنو هذا يا الله بس يلا ماشي.

0: تحياتي لك، اكيد
1: تحياتي لكم. باي
0: نورتنا،
1: باي.
0: شكرا عيوني،
1: نورك
0: باي
1: عسل
0: باي.
1: يا ميس.
0: خلي اقرا اخر التعليقات الموجوده وياي. اني حسبت حساب للايام، عرفت اطبخ وكل شيء اسوي حتى تشمتين بنا وتلزمنا من ايد توجعنا. سيدة بغداد تحياتي لك، مو بس طبخ يا عيني. مساء الخير تعبير البياتي وكل الكادر رشيد اف ام، شكرا. عطر الاذاعه، شكرا عزيزه، تسلم. حلقه حلوه ومميزه تعبير، عاشت ايدك عيوني، شكرا. شنو الموضوع؟ والله حختم يا سيد البغدادي، ختمنا. مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول لو عندك زر تبديل او تشينج، تسوي تغيير على شيء حتبدله انت حاب من ذني الاربعه اللي ذكرتهن، راتبك سوري ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص تعرفه، مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك بالحياة، أو شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح، شنو راح تختار؟ كل واحد بينا يتمنى يبدل شيء بحياته، واحد يريد راتب مديره، الثاني يريد حظ غيره، الثالث يتمنى يتخلص من مسؤولياته، وأكو اللي يتمنى حتى شخصيته يتبدلها. بس تدرون شنو الغريب بالموضوع؟ أنه إحنا دائماً نشوف الشيء الحلو بحياة غيرنا، بس ما نشوف التعب والتضحيات اللي صارت وحثت وياه إلى أن وصل لهذا الحياة اللطيفة والحلوة. يمكن نتمنى راتب مديرنا بس ما نتحمل ضغوطه، ويمكن نتمنى حظ شخص بس ما نعرفش كم، يعني كم مرة هو فشل حتى يوصل. ومرات نتمنى نعيش شخصية غيرنا، بينما أكو شخص يتمنى يمتلك صفات موجودة بيك وأنت ما منتبه.

داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تغدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق
2: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
0: الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني. قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، وكان الزيدي قد وجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. حدد مجلس النواب يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشغيرة والمستحدثة، وخاطب رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في وقت سابق مجلس النواب لتحديد يوم الخميس موعدا لجلسة التصويت على نوابه والوزارات الشغيرة والمستحدثة، فيما أكد أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم. قال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية السفير حسن ينكامل في بيان أن 53 دولة من أصل 57 أكدت مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية، وأضاف أنه من المتوقع استكمال تأكيدات مشاركة الدول الباقية خلال اليومين المقبلين. أخيرا، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران، محذرا من أن استمرار حالة لا حرب لا سلم لا يفرض تكاليف على الشعب الإيراني وحده، مشددا على استعداد إيران للرد على أي تحرك عسكري جديد، ومعبرا عن ثقته بأن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردود إيرانية أكثر حزما وقوة. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
8: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
9: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.
10: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، أخوكم نور الزين.
9: جديد.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحاب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق التطبيق او عن طريق البث المباشر على تيك توك. مساء الخير عليكم وان شاء الله ايامكم جميله. اليوم السيد رئيس الوزراء، بس لحظه، لا ماكو شيء، بس اسحب هنا. اليوم السيد رئيس الوزراء ما ادري سافر الى اليوم السيد رئيس الوزراء سافر الى السعوديه، وبصراحه قبل كم يوم او قبل فتره هم راح الجوله الى اوروبا، قبلها الى امريكا، ويعني ما شاء الله يعني زيارات حقيقه مكوكيه، جزء من اعاده العلاقات الاستراتيجيه

العراق أو ما بين العراق ومحيطه العربي والعالمي. وبصراحة يشارك الرجل في هذه الجولة الجميلة في محاولة تقريب وجهات النظر، فتح الاستثمارات باتجاه الآخرين. هسا كل الأخبار تعرفوها أنتو، لكن أريد أسألك سؤال اليوم. أنت المواطن الجميل الرائع متألق، في حال أني عرضت عليك أن تسافر وهي مسؤول إلى دولة معينة، من هو المسؤول وين تروح أنت وياه؟ كلكم تعرفون مسؤولين، حتى لو تقول لي البوزيشن مالته، يعني مثلا تقول لي مثلا وزير صناعة، أروح وياه مثلا لفلان دولة، قل لي من هو المسؤول وليش. شغلة جديدة أجيب لكم إياها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617 وعلى 0720111415. هذه أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق.

0: حبيبي، خلص أخوي، خلص أخي، شكرا، تحياتي إليك. خلص بس بديت أحك ثاني. زين ال ال ال هم ايه لا البارحه بس حلو عجبني القرار سيد رئيس الوزراء قال يا بصير النواب رئيس وزراء راح تكون ما عندي مشكله اربعه قلتوا لي عليهم بس لا مخصصات لا تعيينات لا رواتب كل شيء ماكو تاخذون على صفعة عندي بس ثابتات ما عندي والله ما حد معتمد على الراتب ما قلبي والله والله مره انا قاعد ويا احد الاشخاص تحياتي له طبعا عضو في مجلس النواب قال يمكن صار 3 اشهر ما مستلم راتب بس طبعا شنو هو يعني مفول لقزز رقم مميز خبل المهم يلا خلينا نشوف بالله منو عندنا من الاتصالات ناخذ اتصال الو
1: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
1: مساء الخير استاذ صفا
0: هلا حبيبي
1: يصير ما اقول اسمي عادي
0: عادي تقول اسمك
1: اريد اخذ وزير الاتصالات
0: وزير اتصالات سيد مصطفى سند وين تاخذ تسافر ويا وين
1: اخذ اليابان
0: ليش
1: لان اليابان
0: اي
1: يعني هي دوله متحضره متين من عندها وهاي
0: كوكب هي ما لها خصائص حتى عيب نقول عليها دوله
1: هو حتى اريد اشوف هناك هم عندهم ويز يم يستعملون ويز ولا
0: لا ما يستعملوا
1: يعني يدخل هاي الحضاره راح يشوف انه هم هناك اكو فرق عنا هم عندهم انترنت يرمش
0: اي
1: اما كنت انترنت يوقف الامتحانات راح بس هاي الداخله ودي اشوف هاي الساعه
0: طبعا هاي انت مواطن بريء ما تحس بذني السوالف ما تعرف الى انه حتى اليابان من يصير عندهم امتحانات يسدون الانترنت الساعه 6 الصبح لساعه 7 وطبيعي ان توقف كل السيستم مال الدوله طبيعي هم عندهم اي طبعا اي احنا هاي تجارب انت خلي بالك يعني قراراتنا خصوصا اي بالضبط القرارات احنا اللي بنتخذها احنا بناء على تجارب الاخرين ترى
1: سلطان بس ماكو ولا تجربه بالعالم يقولون يطفوا الانترنت يعني ب 6 الصبح حتى الانترنت اصلا الامتحانات اصلا باقي الدول يطلبون ايباد يقول لك حبيبي حل بالايباد اذا تقدر تحل السؤال حله
0: والله شوف خل احكي لك عن تجربه في بلد قريب والابن خاضها يعني هسه مو واحد حكى لي مو قال الراوي ابني خاضها امتحان يمتحنون ب 1800 واحد باللحظه يعني هم كلهم قاعدين 1800 واحد حلو تجيب ايبادك انت وياك ايبادك مو ينطوك ايباد ايبادك تجيبه او كمبيوترك او لابتوبك تحطه انت وتكتب اكاونت وتنزل لك اسئله حلو لهنا
1: اوكي
0: صارت فتح الامتحان اوكي 1800 واحد يمتحنون الامتحان انترناشونال ما بيه هو لا ناجح ولا يعني ما عفوا ما بيه الرسوب بس ما النجاح ما تعطيك بونص على درجتك المعدل وهاي المهم صار الامتحان فصار اكو خلل بالانترنت لمده 3 ثواني طبعا تكلفه الامتحان 360 الف هاي دا ترجمها من عمله ذيك الدوله للعراقي 360 الف تكلفه الامتحان لان امورنا طيبه صارت
1: أوكي.
0: يعني صار ايرور بالابراج مال الانترنت لمده 3 ثواني فاعتبروا هم يعني بعد هذا السيستم اعتبروا انه هنالك جزء كبير من عندهم رسب لان قالوا غشوا غش اه نفسية تغيرت الدنيا احترقت انا من الاشخاص اللي وكلت محامي رفعوا دعوى عليهم رجعوا لنا 360 الف وقدموا اعتذار رسمي الى انه احنا نعتذر لان هاي وقفت 3 ثواني واعتبرناه انه هو راسب وعليه هاي الماده راح ياخذها بالسنه اللي وراها بدون تكلفه يعني اخذت ال 360 ماتي وصار امتحان على السنه اللي وراها بس هم طبعا هاي الحكي دق اعتذاراتي ميلات اعتذار بالكعبه احنا اسفين والله العظيم ابوس راسكم طبعا مو هيك بس بما معناه يعني والمحامي ماتي رفع دعوه اللي هي ضرر نفسي والآن هي موجودة في المحاكم الدولية على ابني اللي هو يعني بيوم الامتحان وشافه ماكو هاي طبعاً هو شاطر كلش بس هو عندهم ذول الجيل عندهم مصالحة وين نفس
1: نفسيته مثل يعني تبدل يقول لك أنا والله
0: والله ولا تبدل راح عزم جماعته وراح بس هو اللي عنده مصالحة وين نفسه أي بس أنا خربته قلت له ماذا يدق براسه بالحائط ملخنا ويصيح امتحان الماث هو الرياضيات فنفس التجربة لا مش بيها تجربة هاي التجربة نفسها حرفيا 3 ثواني مو كذب يعني فبالتالي سفرة سعيدة أنت وسيد مصطفى سند، وأتمنى لكم يعني سواق جميل من اليابان. تحياتي لك حبيبة الأبوي. هلا مع السلامة. تفضل أستاذ. لا والله لا يرضيني ولا يرضى أي واحد بالدنيا.

0: 7 احمر. بجد ما كل عاد هناك فرش شوياها. يا سلام. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور. هلا بشكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: بدون قلبك.
0: يلا من هو وليش وين
1: وشنو السؤال؟
0: حلو.
1: عداد متأخر عن شوي اعذرني.
0: يعني اسا ذاك اليوم زعلتني من عندك. هسه منزعل انا وياك؟
1: والله العظيم دافع عن دوام.
0: اي ابقى انتظر انتظر انتظر شوي انتظر انتظر انتظر شيء يصير وشوف جوابة العالم وبعدين سؤال نسولف. عمي هسه اقول لك يا خلني اقول لك يا السؤال اللي المستمعين همين انتظروا انتظر. اذا تدخل على الهواء وما تعرف السؤال انتظر. سؤال يقول منو من المسؤولين تحب تسافر وياه؟ ليش وين؟ اذا قلت لك سافر ويا مسؤول عراقي من هو المسؤول وين تروحون وش معنى؟
1: حلو هذا السؤال.
0: اي
1: حلو. زين علي حق لي اختارت لو كان بدون منصب
0: يعني بس مو قديم بدنا نحكي احنا من 2003 لحد
1: لا لا لا
0: اي
1: لا يا
0: ابي. طيب
1: سلطان وزير الاعلام.
0: وانا اصير وزير انا عم وزير الاعلام شو اسوي؟ لا
1: اسافر ريال ايطاليا يعني شو يصير يعني؟
0: لا لا اختار لي واحد هو موجود يعني حق
1: الا وزير
0: مسؤول. انا ما قلت وزير.
1: ما مسؤول.
0: اي
1: والله يعجبني صراحه يعني صراحه من ناحيه الشباب والرياضه الاستاذ عبد الحسين عطان.
0: عبد الحسين عطان وين تروح وياه؟
1: اروح وياه لل شو اسمه
0: وين؟
1: للاتحاد الدولي للفيفا.
0: ايش معنى؟
1: والله
0: يجي
1: منا
0: مستثمرين سوينا
1: ملاعب
0: مدرج. اوكي.
1: طيب. رجال لين واحد يحكي ما نطله.
0: ايه.
1: وانا قريب على هذا الشيء.
0: ايه.
1: من كثير شباب ويابا.
0: اشتغل زلمه. اي واحد يشتغل.
1: رب العالمين برفع الحضره.
0: اي بس يعني العالم اشتغلت اكس مربع. المهم.
1: ورجال كلش محبوب.
0: طيب. عبد الحسين عبطان تروح بيه مقر الفيفا والسبب ايه. انه حتى يجيب لنا اشياء جميله. إضافة إلى موضوع رفع حضر إيش اسمه. طيب أوكي تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: تسلم يا ورد
0: حبيبي. هلا مع السلامة. باي باي. هلو. ناخذ ويانا اتصال. ألو أني
2: صح.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
2: وياك حسام.
0: أهلا يا حسام
2: بالمحلي.
0: يلا ويا من
2: ويا وزير النقل.
0: ويا وزير النقل الحالي.
2: اي والله
0: زين. وين تاخذه وتروح؟
2: اللي يشوف معاناتنا باي دوله يشوف التاكسيات شلون قاعد يعني المشتكل الله
0: ايه.
2: من الصبح لحد انا داير 15 بنزين
0: زين
2: ب 10 كارت مال التطبيقات الفاشله
0: ايه.
2: ومشتغل ب 12
0: زين
2: وهاي راح يخلص النهار يعني ما دي يعني والله العظيم وين نشتكي بعد يعني هسه انت تطبيق ما يخالف انت سويت تطبيق سوي تطبيق انت مو تدون ورد الدولة سووا تطبيق خلي الحكومة تستلمه
0: أي.
2: خلي سوونا مراكز صيانة تسعيرة بنزين ينزلون السيارة والله العظيم دبت الدهن كنا ندب 60 كلها صاعدة ما دي يشوفونه والله تعبنا استاذ سلطان بل القرآن تعبنا البارحة أنا مشتغل بعشرة آلاف يشهد الله اليوم احنا بنص الشهر وأنا إيجار حد يوم مدافع ما قاعد تطلع
0: الله يعينكم
2: بس خلي يشوفونا هذول والله العظيم بس خلي يشوفنا هذا وزير نقل وين نايمين التطبيقات اللي بكيفها
0: ليش
2: 2000 و3000 دينار وين تلم
0: ليش ما تاخذ هايبرد
2: ها استاذ
0: ليش ما تاخذ هايبرد
2: والله لو اكون كاني والله لا اخذ
0: اي والله
2: الحمد لله شكر لا يعطونا سلف
0: أي.
2: بس الموظف حايرين هاي زيدنا الراتب حتى نطلع الموظف
0: اي طبعا
2: راتب الموظف لازم
0: لازم
2: ندمر الفقير حتى الموظف خطيه نص السنة هو عطل
0: أيه.
2: حتى لين قطع عليه
0: أي طبعاً
2: رواتب مالتها
0: لا تخو ما يزيد
2: قال لك بطل انت من التطبيق يا أخي التطبيقات هي سيطرت على الشارع أروح أنا وين
0: أيه. ما حد يأخذ
2: كنا موظفين نهو عقودنا لين ما عندنا حساب يعني وين نروح والله ملينا
0: والله
2: ملينا وحق هذا الله ملينا
0: والله حقكم والله العظيم
2: والله ما حد يسمع
0: ما حد لا بمناسبة انت ترى سولف هنا يمي هم كلهم يسمعون بس يغلسون

0: مدان يعني اعرف
1: هو ما حد يسمع
0: يعني حسب حقيقه معلومات شخصيه هم يسمعون بس يغلسون هاي سوالف ما تفيدهم يسمعون غير سوالف يعني يحبونهم
1: يا استاذ سلطان اكو تطبيق تطبيق ما عنده مكان ما عنده رقم تليفون تخابره
0: بالعشي يسوي
1: ما عنده معلومات اليوم اكو ناس تنسى يمني غراض تخابرهم يا بين رقم الزبون الصاعد ويا حتى رجع لهم الغراض كابتن ما نقدر نعطيك اياه شو ادري شو ما تعطيني غير ما ناس تنسى وياي غراض ناس نزلوا وياي بالشارع ما عنده المكان ما عنده المكان ما تضل معلوماته ما تعرف يعني والله تطبيقات بغير دول كلها يعني هسه ما نقدر نذكر اسامي بغير دول معروفه هسه ليش مره صعد وياي واحد من كندا سولف لي يقول حتى رقم الاجره اغلى الخصوصي ما دي يحاسبوا ما دي يشتغلوا وياه ياخذون عطله 4 سنين ويجون يشتغلون تاكسي وياك ويفتح لك محل يحارب
0: القطاع يدخل وياك بكل شيء والله بكل شيء
1: والله دمرونا
0: والله العظيم
1: يا اخي شلون قاعد تشتغلون
0: ما ادري
1: يا اخي الشعب تعب يعني هسه اليوم الساعه بالاربع راح تصير انا ب 12000 فلوس بنزين ما مطلع
0: الله يعينك
1: سياره تعبت لا كل انت تعب
0: الله يعين ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا حبيبي بالعكس بالعكس يعني انا اعتذر انه ما نقدر نلقى لكم حل بشيء تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مع السلامه باي باي له شنو تاخذ منه وين تاخذهم وين تاخذهم توديهم كلهم شو تسوي بيهم لك انت مو راح تخاف تقلبهم والله العظيم تروح تقلبهم انت اي طبعا عادي عندنا مثله واحسن واجمل واروع بس انتوا عراقيين شويه عندكم مشكله بالتصالح مع النفس يلا شنو الاتصال حبيبي الله يخليك والله العظيم هسه غير هم يسمعون يقوم يعطوني فلوس راتب سمو دي يعطون رواتب ذولي يطبلونهم سانا طبلوا ما حد يعطيني والله العظيم مش ما دي يعطوني

0: أرقام الهواتف للمشاركة 0780-021-4115 وعلى 0780-021-6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-111-415. سؤال حلقتنا لهذا اليوم شنو؟ سؤال حلقتنا يقول: في حال صارت عندك فرصة أن تسافر مع أحد المسؤولين العراقيين، مهما تكون مصدر المسؤولية مالته، سياسي، مسؤول عادي، ما عندنا فعندنا ديوه. المهم، من هو المسؤول اللي تسافر وياه؟ وين تروحون؟ لأي بلد؟ وليش؟ إيش معنى هذا المسؤول؟ فتقدرون طبعا تتواصلون ويانا وتكونوا ويانا على الهواء مباشرة. قلت حلو سفرتك ويا مسؤول، ترى حلوة. ولو مسؤولين أغلبهم تدرون، أعطيكم في السالفة، أغلب المسؤولين ترى بجيبهم عقرب، ولا يوم الموضوع أرياحية بس بجيبهم عقرب شوية، ما كلش والله ولا كل شيء. ما شفت أشوفهم يجون لهناك، ما يوم الموضوع يغلسون يا باشا. المهم بالضبط والله العظيم. طيب يلا خلينا عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم حبيبي.
0: السلام ورحمة الله.
1: الو
0: اسمعك. الو من وياي؟
1: ابو سجاد
0: طالع.
1: ها
0: منو؟
1: انا احمد.
0: شنو ايش تحتاج؟ اقول له ابو سجاد
1: شنو
0: تقول له؟
1: رقم
0: ديوان
1: اصل الهيار.
0: شنو الامانه؟
1: ماكو شيء.
0: خالق

0: تغرد تقولها ستتيد ابو سجاد ومخابر عليه. اي
1: هو هذا رقمه،
0: هو هذا رقمه.
1: وانت؟
0: انا ابو سجاد. قول
1: وينك
0: انت؟ وين انت؟
1: انا جايك
0: بالطريق.
1: انت وين؟
0: يلا تعال دوصل دوصل ومخابر.
1: ها
0: والله
1: شكرا حبيبي.
0: حبيبي
1: شكرا.
0: يا حبيبي كلام. أبو سجادة، أبو سجادة، أبو سج، أبو سجادة حصل هذا بطا. وين والله ما أدري بلال، وين أبو سجادة؟ حيجينا هذا يجيب لنا بكل شغلة زينة. بكده هسه تخيل أبو سجادة يطلع فد واحد عود مال ماسوق وهذا ذي وصل لدولار وجايب له مثلا إيه قال أمانة هو اللي ما حكى شنيه مثلا ذي وصل لفد مليون دولار. الله أكبر، ولا أبلغ عليها الدولة أخذن والله. أنت صغير أبو سجاد؟ لا أنا أبو سجاد، أنا أبو سجاد. فيك ألو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: يا أهلا وسهلا
1: حبيبي شارتنا العزيز. بس خلي دزولك اللوكيشن.
0: أي
1: الرقم اللي قبل شوية خابرته.
0: أي
1: هو صاحبي هذا، أنا أبو سجاد.
0: أنا أبو سجاد
1: كان سلطان سلم الأمانة لسه سلطان.
0: أي بدي أوصل أمانة
1: إذا بضره.
0: أي
1: بعد
0: سلمها اياها. ما حكي ما حكي.
1: غير يقول شنو
0: الامانه، غير يقول شنو الامانه. والله كان وصلت لك عيني تحكي.
1: بس قول شنو الامانه. خبر انا قيات او
0: عيدي. الله اقول لك اكو توصيل عادي كاش فلوس؟
1: اكو اي عادي.
0: تصدق؟
1: والله على ثقه.
0: على الثقه؟
1: اي على ثقه.
0: هو اذا الرقم غلط ماخذه يا ثقه.
1: اقول لك وين ثقه بالموضوع؟ انت قلت لنا في رقم غلط. الله يخليك.
0: ما ادري يا رقم دق عليه والله.
1: غلطان باخر رقم.
0: عمار يا رقم دق عليه هو. الاثير؟
1: على الاثير؟
0: انت نفسك دقت على ايش دقت على الاثير ولا على اسيا؟
1: انا دق على
0: اسيا. على اسيا عاد على اسيا.
1: يجوز.
0: يابا هسه احتمال يدزلنا لوكيشن. والله قبل خليني اشوف الواتساب مال مال الاذاعه.
1: بس اللوكيشن. يلا. اللوكيشن عين سايقنا.
0: يا مس.
1: اخذ امين امين بغداد السابق.
0: امين بغداد السابق.
1: نعيم عبعوب.
0: اي وين تودي؟
1: اخذ والله اخذ دبي.
0: زرق ورق.
1: اي اقول له حبيبي نعيم تعال شوف هاي الزرق ورق شلون تخبص شوارح لطيفه. اقول له عمي سوي لنا زرق عوف الورق ما نريده.
0: اي بس زرق.
1: بس زرق.
0: اي صدق والله
1: احسن منهم هاي الزحامات وهاي اللعبان نفس.
0: سوي
1: لنا بس زرق الورق ما نريده.
0: الورق الورق احنا نجيبه.
1: الورق موجود.
0: ابو سجاد هاي وصل لورق.
1: يم الشايق الورق. الورق يم الشايق. بس الزرق لا.
0: الزرق لا.
1: انا اطحاب السحاب الحلوه.
0: زين خلينا ننتظر الورق مال ابو سجاد ونروح نشوف ناخذ ناخذ الاستاذ نعيم عبعوب ونطلع به لدبي ونشوف
1: ونطلع بيه.
0: الزرق.
1: عمار كامل رحم الوالدك يقول لك ايش السايق.
0: اي والله يا طلع طلع رقم للسايق مناسب.
1: اذا طلع رقم الزوليا يمي بعد
0: والله يا نهايته ايش قد نهايته؟

عندنا اتصال؟ الو الو الو، شو الموضوع اليوم يا حتى ويا شو اسمه؟ ليش سده؟ يعني من دق انت وتسمع صوت الموسيقى والهاي؟ ابقى ابقى شو اسمه. يلا ارقام الهواتف المشاركه 0780211415 وعلى 0780211617. بامكانكم ايضا الاتصال عبر الواتساب على 0720114115. زينه مرحبا استاذ، ممكن تردد الاذاعه بالراديو؟ عيوني زينة 91.5. علي عمار ناخذ وزيرة البيئة ونعزمها على السمك يا ابو نواس. خو بقول لك تله تقول لك شو اسمه. اي صدق بالموصل تاخذ الموصل ودي وزع ما ابو جنى مو ملتي دي وزع شبس وتاهوات. المهم ف سؤال حلقتنا اليوم يقول اذا قلت لك اطلع سفرة الى بلد ما وخذ وياك مسؤول عراقي، منو تاخذه وياك ولاي بلد تروحون وش معنى هذا البلد وش معنى هذا المسؤول؟ سؤال حلو جميل لطيف، اعطيكم بيه قفله موت والله. صدق مجاني والله العظيم حبيبك.

0: معرف
1: إلا هو مالك بقلبي شاك ومالي بالدنيا سواك
0: عالي.
1: من أشوف أنسى خوف وغيرك أنت ما أشوف.
0: يلا ناخد اتصال. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: شلونك الحبيب؟
0: كل الهلا. شلون الأخبار؟
2: إن شاء الله بخير مرتاح إن شاء الله.
0: شلون أمورك؟
2: الله يخليك. هذا يقول ابن الحضارة.
0: الحضارة الجميلة.
2: روح لهذا البلد الكوكب الثاني.
0: يابان؟
2: اليابان.
0: من تأخذ وياك إبراهيم؟
2: والله هو أكو شخص متناقض بس أنت تعرف إذا أخذ وياي هو في آي بي.
0: أي.
2: أخذ ترام. أنت تخيل أخذ ترام وأفتر وياه.
0: أولي.
2: فلوس على ونسة على كله واصل
0: كله واصل. هسه واصل هي وهاي السفرة تصير واصل احترام واصل خوف.
2: ومن يندق بيك انه هو يوجه عليهم.
0: بالله العظيم
2: يعني انت تخيل تمشي ويا الشسمل لجروب الفريق مع الترام.
0: الله لا هو نبو هذا مخبل ما تقدر شو اسمه
2: يعني تستقر عليك 100 متر.
0: صدق بتعدون عنك.
2: نروح لبن الحضارة.
0: حلوة حلوة والله هناك.
2: شو اخبارك؟
0: الله يسلمك حبيبي في دول عمرك.
2: الله يحفظك. حلو سؤالك اليوم ممتع.
0: الله يسلمك. والله يا دعدت شوي نفتح افق التخيل للمستمع بركه الله ان شاء الله.
2: شو سوى الناس ضاجين على
0: صوت والله عمي. اي والله
2: مسكنات هاي
0: مسكنات في ذاتك. طيب
2: ان شاء الله
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.

0: زين، هلا بك، مع السلامة. باي، هلا بك. ناخذ اتصاله يعني. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: سلامك استاذ.
0: يا هلا ومرحبا، من جاي؟
1: مروة.
0: اهلا مروة. كل الهلا.
1: شلونك؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: سولفيني، المن تاخذين؟ يا مسؤول ويا دولة وليش؟
1: اول ما طرحت انت السؤال انا قلت اخذ اول مستعد البرنامج انه افكر زين. انا يعني المسؤول هو وزير التعليم العالي،
0: وزير
1: الموضوع يعني
0: اي
1: دوله اوروبيه انا يعني، او الافضل انه الامريكا او بريطانيا، لانه مستوى التعليم عندهم جدا متطور.
0: طيب ايش معنى تاخذين هناك؟
1: اسوي بحث على مقارنه كومباريزن بين الترديشنال ميثود اوف ادكيشن طبعا مالتنا بالطرق التقليديه للتعليم،
0: تعليم
1: إيه؟ واخر ما توصل اليه التعليم بالدول الغربيه.
0: اي ايش راح يصير؟
1: وعلى اساسها نحدد ذا بيست ميثود فور ادكيشن ان ايراك.
0: زين،
1: وهذا الريسيرش راح يكون يعني بس.
0: وانت برايك ممكن راح يصير يعني جاب لنا اياها وجاب هاي الاساليب وكل المديتيشن او الموجوده راح
1: ما حد يشتغل، ما حد
0: الطالع. احنا احنا نحكي على عندنا
1: نحكي على طالب.
0: اي
1: نحكي على طالب. لا لا استاذ، لا الطلاب هوايه كل زينين، واكو عوائل يعني مو كلها تحت ترى، خاصه الجامعه الاولى.
0: زين،
1: لا اكو طلاب هوايه. انا نستقبل هذا التقدم، اتمنى هذا الشيء.
0: حلو.
1: واريد اغنيه مال محمد عبد الجبار احلفك في المحل 20
0: ايه ترد ايامنا وترجع علينا.
1: ايه ولازم، وبعدين اقول لك
0: ايش. اوكي طيب، سمعيها باليوتيوب. والله تخبل. تحياتي لك، هلا بك، مع السلامه. باي. يلا عندنا اتصال. يلا فاصل، يلا فاصل نرجع لعد. اوكي طلع فاصل عندنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى على النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد،
5: ساعدوني
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: نتمشي ويانا.

0: عندي صديقي تعبني والله العظيم, يعني ماكو واحد يعرضون عليه منصب ما يقبل ياخذه. صغير ياخذ منصب زين, يعرضون عليه منصب ما يقبل ياخذه. اي والله العظيم فول سوى ما يقبل لا لا ما يحب, هو ما يحب أمال يعني. المهم هسه طيب يلا شنو عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: عمر معن من بغداد.
0: عمر معن شو جيتي بطريقة نغمة هيجي. عمر معن من بغداد بحسك مشارك ببرنامج عرب ايدل.
1: نقدم لكم
0: واو
1: اليوم الدليفريه تخابر عليك.
0: اليوم ما
1: عرب ايدل
0: والله حلقه مضروبه اليوم بالقران شبيه.
1: أيوة
0: مال الخميس هيك اوكي امشيها لان خميس وتقول على العالم شويه نبلش من وقت بس اربعاء شكله
1: الخميس لان البارحه 3 ساعات يلا وصلت البيت
0: وطلعت والكعبه شكله خميس اليوم. حتى الحلقه مال عبير داس مع حمد داجي بالطريق شكله خميس. ما ادري يمكن اليوم خميس هسه حتى رئيس الوزراء راح زياره يعني الاربعاء غير زياره الخميس ما اعرف. يلا ويا من تروح يا بلد ومنو؟
1: والله اروح ويا معالي وزير الكهرباء وكيله والمهندسين التنفيذيين
0: الجروب كله. اي
1: والله
0: زين وين توديهم؟
1: اوديهم لالمانيا.
0: ايش معنى
1: 15 يوم
0: تشتري لهم مرسيدسات؟
1: لا لا
0: ها
1: مرسيدس يعني اخذ وزير كهرباء بالمانيا اشتري. لا لا اخذهم لالمانيا والله يعني يطلعون على الشركات الكهرباء التنفيذ المحطات
0: زين
1: يعني والله واحد يعني يعني والله العظيم اذا يصير والله يطلعون بس يطلعون وبعدين ننفذ نشتري نسوي نطور هواي قدامنا يعني خلنا نبدا هسه صفحه جديده.
0: اي
1: وانا هذا من ضمن اختصاصي يعني فني كهرباء
0: تاخذ
1: يعني شي يريدون انا حاضر والله.
0: زين انت عندك معلومه الى انه كل وزراء الكهرباء اللي جاءوا من بعد ما كانت هيئه, هي كانت هيئه الكهرباء من بعد ما صارت يعني الهيئه وزاره كلهم اصحاب اختصاص؟
1: استاذ سلطان مو شيء يفيد الاختصاص بدون ماكو خبره.
0: يعني مثلا ستتحكي عن كريم محيي اختصاص
1: يعني هسه انا فني
0: اي هم سامر
1: يعني فتره سنين بالمهنه وكل شيء نعرف يعني من يجيك واحد يعني مهندس وتوه متخرج او صار له كذا فتره اداريا ما طالع مهنيا مشتغل تختلف استاذ والله.
0: اي بس هم لا انا اقول لك اختصاص اختصاص يعني بع قاسم الفهداوي اختصاص ايهم السامراء اختصاص كريم وحيد اختصاص كلهم اختصاص بس هم مشكله كلهم اختصاص بس كلهم ماكو شيء يعني ما حد سوى شيء بلكت الله يجي
1: شيء يضايقهم خلي بلغول الدولة رئيس الوزراء والله اذا اكو اي وزير يجي جهه ضايقه حزب ضايقه خلي بلغوه والله يعني ترى مفتوح بابه وهو وزير يعني بعد
0: هسه خب وزير كهرباء جديد يعني اصلا هو ابن الوزاره ابوه اكبر مستثمر للكهرباء في العراق طبعا.
1: اي فيعني نتمنى يسمعونا
0: حج طون الكهرباء طوني اياها والله طوني اياها خل شوف شنو وضعها.
1: انت تاخذها؟
0: انا اخذها يمي والله العظيم يعني انطيني 6 أشهر
1: التيل يقوم يطلع
0: اقسم بالله 6 أشهر اذا ما خليت العراق ظلمه سندس مهندس سندس ما تشوف نفسك.
1: لا أرجوك
0: والله
1: لا العظيم لا أرجوك.
0: اول مقاوله اسويها رفع كل شبكه التوزيع الطاقه الكهربائيه في العراق والتيوله اول عقد ابيع التيوله والوايرات كلهن
1: هاي منتهين منها منتهين

0: انت شايف؟ لا هم شايفين هواي بس يجوز مثلا ما منتبهين.
1: لا منتبهين ونعرفون كل زين. ومو اغبياء ولا ما يعرفون ولا ما عندهم الاسس كل شيء عندهم. بس جايين هنا لهدف زيادة الدخل. ودير وجهي واروح. حكم بالموضوع.
0: المهم حقهم يعني هم قضوها ميتين جوع فترة طويلة و وقضوها يعني متلطلطين بين الدول فبالتالي يعني
1: هم ما احنا ما قايلين شيء هذا ياخذون نص طن ونص مو ياخذون 95% من الاقتصاديه
0: مو هو ماكو هسه اخذ 95 نو برجع عليك بالخمسه قال لك ما تستحق ما تستحق
1: لو حتى الخمسه حيشيلوها
0: والله
1: والله تحكينا
0: والله العظيم انتم تحكوني الخرس والله العظيم عم يا 5% 5% راح ياخذ 5%
1: والله لا 5%
0: قد يسوي مشاكل ال 5% مثل مستر فايف هذا كان سوالنا اللي جانا والله العظيم فد مشكله
1: يا استاذي ما اريد احنا بس اريد الله يهديهم لا اكثر ولا اقل
0: ونستر على 5%
1: مالهم وراويهم وفرجهم
0: نستر على 5% نحافظ عليها
1: ايش تسوي يا ابو قتل المدرسه اليوم زين ما عندك دخل بسرعه
0: لا اليوم ما اليوم سريعه ما عندنا
1: يوم اربعاء
0: انا تعبان الخميس بالكت الله يوقفوني عن العمل
1: واقفين سمعت
0: هاي اجي بالكت يوقفونه يجي كتاب شيء من الهيئه من الاداره دار اروح الاربعاء ليش اخذ اجازه حرام طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
1: حبيبي
0: مع السلامة عمار إذا جانا كتاب يعني محتوى هابط أو إذني سوالف ماكو من الهيئة يعني مو من الهيئة هي هيئة تجينا على لا أصلا أقولهم أنا وحدي والقرار شان قراري وبقيك التداوم أنا أتوقف والله لا أنا أتوقف عادي ما عندي مشكلة أقولهم بس المخرج وأحلف أنا بالهيئة أقولهم مخرج خطيئة ما لخص لا تجي تداوم هنا وتداوم ماكو برنامج وما تطلع

0: ارجع اشتغل بس هيك ما راح احترق ونحترق كلنا. والله انت ستموت محروم ليش؟ شو مسوي؟ شو مسؤول اني؟ اعطينا اتصالك. الو
1: سلطان.
0: هلا
1: هلا بالغالي.
0: شلون الامور؟
1: والله
0: ها
1: ماشيه.
0: شو ما مرتاح لي هاي مال ها؟ والله ماشيه
1: ماشي. ما تقدر تروح دربك؟ تقدر اروح وياك.
0: وين تجي وياي؟
1: دربك.
0: شايكتي شنو انا عمر ما اخذته اخذك يا محمد شنو
1: هو بالعكس احسن.
0: لا لا ما ماكو لا عادي ما اريد. لا سيارتي موجوده وحلوه وتخبل واروح بيها واجي عادي براحتي.
1: ايه اوكي والله ايش فيها البرادو
0: مثلا شلون هالنوب بالطريق تخبل والله
1: تخبل اجيك انا من هنا بالشارجر.
0: اي والله اخي والله مقلقين انتم جماعه الشارجر بالطريق الخارج بالكعبه فد مزعجين. الله اكبر عليكم
1: يا بجد
0: يا يعني واحد بعده ماني بالمناسبة بس خلي بالك. والله ذيك مرة راجع أنا وأبو لاند كروز واثنين نتوينتي أربعة ونكبس ونمشي هسه المشي كان حلو ويجيك واحد بتشارجر تشك تشك تشك تشك تشك تشك. وين شو تريد؟ هو طريق سايدين وين شو تريد أنت؟ نوب طلع لي قدام قام يمشي يعني حالة حالنا 170 180 170 180
1: هي بابا
0: عجي تشك تشك تشك لعدته.
1: لا
0: وهي تشك
1: تشك يمونة بابا هي يعني لحظة أنت ممكن تمشي
0: إيه
1: تحس بروحك اللي هي عابر ال 200 يعني بدون ما تحس.
0: لا حجي مزعجين انتم
1: والله
0: والله العظيم.
1: بعدين من باو على الجيت شنو شو 200
0: شو 200 نرجع نزلي
1: ارجع يا هذا الوضع. بس انا اوكي انا مزعج اتوخى الطريق طريقه انت
0: ما اعطيك
1: شل البليس انت شنو
0: ما اعطيك
1: شل البليس
0: ما اعطيك
1: انا على مخك
0: اظل تشكك للصبح وانه شلون عود الزق هذا عامي ابدا عامي وانا عندي هوك لي ورا اعوفه. اي والله ليه دالزم بريك ينزل جوا القى جوا التانك يا
1: نلتقى اقول لك جنة العراق
0: راح اوكي ملتقى هناك يوم كمان عبد الله. طيب خبل والقران اقول لك يلا يا مسؤول تاخذه وياك وين تودين يا دوله وش تسوون وش معنى؟ لا لا لا لا انا اريد مسؤول يوم مسؤول عن مسؤولين. خذ لي مسؤول خذ لي مسؤول وياك
1: مسؤول. إذا تأخذ
0: أبو
1: الكهرباء
0: أهم حلو. أوكي سيد وزير الكهرباء تأخذه وين تودي؟
1: ودي وين شركة عالمية مثلا سيمنز جنرال إلكتريك. أوكي هذان الشركات يروح يسوي عقود وياهم.
0: وانت ايش مستفاد رايح وياه؟
1: أي سفر بلاش
0: تأخذ ما تأخذ مالي فاد
1: بس مالي فاد
0: مالي فاد خبل والله العظيم حسبوا لك حسبوا لك بوكيت ماني صدق منك انس حسبوا لك بوكيت ماني تخبل
1: بقول لك
0: شازت
1: تخبل
0: بوكيت
1: ماني شركات اهليه وكانوا يحسبوا لنا شغلات
0: تخبل نوب عاد عاد شركه صدق
1: الامور
0: لا محمد لعبتها صحته والله العظيم
1: قلت لك اجي وياك لربي بعد لا ما اخذك وياك
0: لا لا ما لا ماكو نلتقي بالسيطره انا وياك. طيب تحياتي
1: باك على عمار.
0: لا ما اخذه بقى. ماكو انا اروح
1: اي بقي
0: بقي خلي بقي دام. لا هو خطايا شعليه هو انا حكيت وحدي انا حكيت وما حكيت
1: حط الكاميرا بس على الكرسي وحده
0: اي واحد. تحياتي لك حبيبي محمد مع السلامه
1: حبيبي عمار. هلا هلا هلا سلطان.
0: شنو شو تسوي منو ناخذ اتصال؟ الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: هو يقولون البلد ينهض بثلاثه الزراعه
0: أي.
2: التعليم
0: أي.
2: والصحه
0: زين
2: احنا ناخذ دول الثلاثه.
0: لا لا لا من وياي اول مره
2: وزراء.
0: من وياي
2: ما ابو يوسف
0: ابو يوسف تاخذهم ثلاثتهم منو بتحير فيهم هناك ايش واحد اخذ من عندهم صدق
2: انا ما اخذ وزراء وزراء ما يفيدون
0: لا ايش تاخذ
2: من سنوات ويتغير
0: اي
2: اخذ مدراء عامين
0: هوايه تكلف الدوله باوع طمع هذا وايه اراد لكم طيارتين
2: ما حتى نطول بالسفره مره
0: ثانيه اي مالي فادي طلعنا هواي زين اوكي وين توديهم؟
2: والله وديهم لالمانيا هناك
0: اي
2: شوي هم جو طيب
0: اي
2: ماكو حر
0: زين اي
2: ونشوفهم هناك شلون يديرون هاي الثلاث وزارات
0: زين اللي هي التعليم والصحه التعليم والصحه ومنو
2: والزراعه
0: والزراعه اوكي
2: احنا عندنا الزراعه منتهيه ما شاء الله
0: لا ماكو وين
2: التعليم
0: طرق الفجل والكرفس احنا كل شيء ما عندنا
2: اها بس الخضره.
0: اي زين.
2: التعليم منتهي.
0: أي.
2: والصحه يعني هسه بهاي الوزاره الجديده شويه احسن.
0: اي
2: بس احنا ما نريد وزراء، احنا نريد مدراء عامين اللي باقين بالوزاره.
0: مو مدراء عامين مو هم تابعين شو اسمه
2: المنتخب،
0: لا
2: تاخذ موظفين. والله
0: تعبت والله ما اقول لك هاي اوقف بنص الوزاره يا اهل يا مضيع المناخات هيك ما كثر تعيط بيهم والله وتلزم لهم صونده تشبعهم كثر الوزاره كلهم ما يعني انفعاليه نعتبرها
2: انفعاليه وشو زيجي
0: وعرق روحي
2: وأحرق روحي
0: بالوزارة والله العظيم وآخر كل ما أقولها خطيتي بركبة هو الكتني وفلان وذبب رأس الوزير أقول اسمه هي بعد خلاص إيه وخلي عندي ثلاثة أربعة من أصدقائي يصورون ينزلوا فيديوهات ينتشر تصير تحقيق قضية رأي عام لأن إحنا ما نشتغل بالتحقيق بال يعني بال بت
2: إيه والله إلا
0: صير قضية رأي عام صير قضية رأي عام دنيا تحترق وهذا وأنا أطلع هنا أنا وأحكي الخبر وأقول والله يوسف إيش صار
2: أنا قلت أنا قش ما استفاديت
0: احنا راح نستمر
2: انا
0: بيجي
2: ما سويت الدهزة تونست براسي
0: وانا ابو شبيك انا حتونس واخذ فلوس لان حظل احكي بالسالفة يخابرون جماعة الوزير على اساس سلطان دمشي بشرفه كاي دفترين لا الله يخليكم والله ابو يوسف صح ابو يوسف
2: ابو يوسف
0: اي والله ابو يوسف خوش ولد كلش عزيز علي يا بثلاث دفاتر والله عزيز خمسة احتمال يصير مو عزيز يعطوني خمس دفاتر حلوة
2: على خمس دفاتر حتى مو اسمه عزيز حتى رقمه
0: مسحه ها ايش بيك والله اقول بقول ما بيوسف هو فد واحد اجى قال انا راح اسوي او انه بعترف عليك ابو يوسف تسويها بشرفك ارد بدل السياره بس ابو يوسف خطايا برقبتك اذا سويتها ما قلت لي والله العظيم مشكول الذمه ايه دير بالك
2: والله
0: عندي
2: صديق
0: اسمه ميتم
2: احنا اثنيناتنا اصدقاء البرنامج يعني غيره
0: صوره جزء قبل لك اي عافيه اي وانا ميتم انا اطق دفتر والله اي الله يرحمك ابو يوسف والله شت خوش ولد الله يخليك تحياتي لك انا مع السلامه

0: ناخذ انا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: نعيم عمار يعتذر من عندك لان الحقيقه الحاسب مال البث مرتي انطفت مال الاتصالات.
1: لا لا لا لا عادي ماكو مشكله هذه بيعشتي اليوم ويا عبير خط نشلع قلبه
0: ما اي والله
1: اي اتصال ايه. ساعين قطعه اي لا لا عادي ابو ارسلان غالي
0: حبيبي
1: حبيبي
0: المن تاخذ
1: شنو اليوم سؤال شنو السؤال
0: بس ما سمعت لاصق سعد انت ما سمعت شنو
1: والله العظيم ما سمعت بالقران ينكسع انقطع البث بس اذا اسمع انا ازي شيء اسمعك بس على التيك توك
0: لان
1: يعني صوتك يكون صوتك عالي على الراديو يكون صوت ناصي.
0: طيب السؤال يقول منو اذا قلت لك انت سافر الى دوله معينه بس تاخذ وياك مسؤول منو المسؤول اللي تاخذه وياك وش معنى لهاي الدوله وليش؟
1: ولا واحد اخذه
0: لا ما يصير لازم تاخذ واحد لازم تاخذ مسؤول واحد عراقي والدولة معينة وليش تاخذه؟
1: وزير الكهرباء.
0: وزير الكهرباء.
1: يعني ايه. واجيب هنا لألمانيا.
0: زين.
1: اقول له شوف العالم شلون عايشه.
0: ايه.
1: لانه انا عديلي اقول لك اياها صراحة عديلي كان مهندس بالبصرة.
0: ايه.
1: على زمن ما نحكي اياه هو. المهم راح ولا.
0: زين.
1: هو لا يرد ان شاء الله.
0: ايه.
1: راح التركية. قاس المواد الأعمدة تعرف البصرة مو مثل جو بغداد
0: صحيح
1: فلقاها مطابقة المواصفات المن
0: الأجواء
1: العراق أو أجواء البصرة
0: حلو
1: راد يستورد يجيك كتاب من بغداد من بغداد ومن عنده من مكتب مالته هسه عدي اللي توفى الله يرحمه
0: طيب
1: دز عليه المدير
0: ايه
1: قال له استر عليه الله يستر عليك
0: يابه
1: هذا صاحب عائلة وانت وانت صاحب عائلة
0: ايه
1: قال له شنو قال له هذا الكتاب طلع من مكتب مالته
0: غلس
1: قال له الا ناخذ من جيراننا ايه من خوارنا
0: ايه
1: من تركيا قال له مو هذول غير مطابق لنا قال له العمود ما يطول عندنا ينكسر
0: ايه
1: قال له خلاص نفذ وما لك دخل
0: ايه
1: يحلف ويتكفر يقول العمود النصبه من انا الاعمده الضغط العالي
0: ايه ها الضغط العالي
1: يقول ما يطول ايه يقول ما يطول اسبوع ينكسر العمود ويطيح
0: يا يابا
1: عرفت ليش؟ يقول له شو جاي الشم بذيل السمكه؟ قال له مو غير واحد الشم من الراس؟ قال له مو اريد اشوف الخيسه وصلت للذيل ولا
0: اي والله وصلت بشرك
1: وصلت وعبرت
0: وصلت سلطان
1: والله العظيم هذا عدل يسولف انه يسولف وما مصدقين قال والله انا قريت الكتاب بعيني اللي ما يستورد من هاي الدوله والله اعلقه هنا اعدمه
0: اعلسوه
1: تركيها انسوها تركيا من ناس استوردوا يقول رحنا جبنا من خوالنا على حسب الاصول قمنا ننصب وكسع يخابروني طاح العمود انكسر والمدير قال له هاي شو سوى هزانة ما عندي شغل عمل
0: قال له غلس خلاص
1: كسع مشيها طالع عنه قال له هاي مشيها
0: مشيها
1: يقول كسع ما أخذنا عمود كل اسبوعين ثلاثة شهر وشدنا لنا عمود ثاني
0: طيب دي الله طيب أنا ممنون شكرا جزيلا حبيبي
1: الله يسلمك ما عدتهم غيرة سلطان
0: والله ما
1: غيرة ما عدتهم والله العظيم ما عدتهم غيرة
0: والله صدق
1: اللي عنده غيرة شوية تخاف على هذا البلد يعني نصور أنت من 2003 لحد 2000 وهسه إحنا 26 يعني طب 27 كهرباء ماكو مثل البشر وهي يعني أبسط شيء أبسط شيء إحنا طفت عندنا نص نهار الدنيا احترقت عندنا بألماني منطقتي ماك واحد ما خابرنا ويعتذروا من عندنا قال عمي صار عندنا حادث المحولة احترقت وجت الإطفائية ونشرنا وجا مدير البلدية واعتذرنا من العالم ماكو لسه بالتسعة بالليل رجعت الكهرباء طبيعية
0: طيب تحياتي لك نعيم وأنا ممنون منك
1: والله
0: حبيبي شكرا جزيلا
1: فردة أنا بسرعي فور دمي ما أعرف ليش الله يسلمك
0: تحياتي لك هلا بيك باي مع
1: حبيبي بعد يلا باي باي
0: تفضل ليش إيه مو ناخذ اتصال الو
2: كبير
0: عيوني
2: شلونك حبيبي
0: هلا
2: صحه الاحوال
0: ايش راح تسوي المن تاخذ هاتك ما احب هاني اخذ لي مسؤول صلابين. وروح يا دوله ويا مسؤول
2: سلطان اول شيء مع احتراماتي للمستمع الكريم جلالك المحرج ما اخذ ولا واحد
0: ما يصير لازم تاخذ ايه
2: لا تسمح لي اول شيء ما يشرفني امشي وياه
0: طيب
2: هاي وحده من باب سمحتي
0: ايه
2: تمام وترى ما في يوم واحد ما يفتن لا كلهم يفتهمون.
0: لا كلهم.
2: والدليل الدليل صار لهم من 2003 لحد الآن يفتحون حاجة. يطببونا بأزمة ويطلعنا من أزمة.
0: يا الله.
2: فما معقولة ما يفتهم لا يفتهم. وشاطر وذكي وشيطان وإبليس. كل شيء يعرفون.
0: إيه والله كل شيء يعرفون. إحنا كل شيء ما نعرف.
2: كل شيء يعرفون. كل شيء يعرفون وداعتك.
0: إيه والله.
2: هسه إذا يردون يسوون العراق. خلال يعني يسوون مصالح بين وبين نفسه. المسؤول الكتلة. اللي يطلع من عنده تفرعات.
0: إيه.
2: أني أسامحه من ناس سنتيم. شيء اللي بيسوي خلي يسوي بس ينظم البلد.
0: ينظف لو ينظم.
2: ينظم البلد
0: يعني يقدر
2: تمام زين سلطان
0: بس ما يسويها
2: انت موظف انت موظف قطاع خاص صح شو تريد تصير وزير
0: ممكن اصير ليش ما اصير
2: لا انت يعني انت بينك وبين نفسك عندك طموح تصير وزير
0: انا لا مو طموح اصير وزير
2: تمام انت شو تريد راتبك عيشة كريمة قاع باردة امشي عليها مو قاعد باردة يحط لي سيراميك ويطش لي مي لا أريد من أروح من أرجع ما أقول الحمد لله إنه رجعت لبيتي لا من راح أروح أبقى أؤمن بقضاء الله وقدره إنه راح أروح بس الباقي مرب العالم بس البشر اللي زاج ليهم بالشوارع
0: مين ذول يا أمه هم هنا
2: ذول شلون أسلم من عندهم فما أخذ ولا واحد بيهم وأسف على بالك
0: حبيبي تحياتي لك
2: رئيس
0: حبيبي قلبي مع السلامة باي باي بالمناسبة يعني يمكن سؤال هسه مصطفى على موضوع انه طموحك كوزير طبعا ما بدي اصير وزير ليش شو اسوي يعني بغض النظر ترى عن الموضوع انا بالنسبة لي القطاع الخاص انا بالنسبة لي كسلطان القطاع الخاص عندي احسن الف مرة هشتغل ببزنس خاص بي اتعامل بموضوع تجاري على ان اكون موظف

0: وانا انطبيت اقلب.
1: قلب مالاتي لو مالاتك؟
0: لا مالاتي.
1: طيب محاول انت خطار بالانستغرام شنو؟ شو عجب ما شفتك؟ اقول لك هواي طلع محمد هو مو؟
0: ها؟
1: هواي
0: ما يخلصن
1: نوبل
0: احنا الناشرين هالقد.
1: لا نوبل قفت فد 3-4 بوستات بالفيسبوك. انا بالفيسبوك عندي برايفت. يا بش قد هن ما لهم معنى.
0: هن هي اللي طيان وين؟ لا انا انت والله جديد بالفيس او
1: هو الفيس
0: مصايب
1: فيسبوك. عندي بوست ناشره بال 2010 عن وحده اسمها فيرونيكا، وحده من اشهر يعني بنات الليل، وبذاك الوقت انا مقارنها بالسياسي العراقي. فاهم ذاك الوقت انا سوي والله العظيم اللي متبرع بدخلها لمدة شهر لمساعدة أهل القرية بعد أن غرقوا. والله يعني بذاك الوقت أقصف بيهم. طبعا قصف عندي قديم وأنا عبال جديد والله.
0: كم جبت لهذا الموضوع مال اليوم؟
1: خبل
0: موضوعك.
1: نقول لي وين المن تأخذ وين تروح يا؟
0: أروح المالديف أخذه وأروح.
1: من هو؟
0: أي مسؤول؟
1: لا واحد يقول لي ما يصير. أي مسؤول؟
0: يعني
1: منو؟
0: أبسط وزارة شدنا إحنا.
1: ما يعني احنا البيئة عندنا نفس الثروة.
0: البيئة ابو البيئة
1: ام البيئة
0: ام البيئة
1: ايه
0: اروح بيها المالديف.
1: نفس الثروة تروح بيها المالديف؟
0: ايه استفاد بيها سفرة يعني راح اتونس، لان انا اذا اخذهم ما راح يستفادون شيء لان ما يدرون بيها.
1: ها انت يعني انت جاي شو اسمه يعني استغلالي؟
0: استغلالي
1: ايه فول انت واحد استغلالية.
0: اطلع المالديف اتونس.
1: زين خب انتظر خيسمون وزير السياحه وخذوا وياه كم سياحه وهم مالديف وراوي وكلام.
0: اي وزير اخذ وروح المالديف.
1: اي لو تدري ايش تاخذ؟
0: انا قلت اتونس شهر وانا اتونس شهر ونرجع.
1: ترجعون انت وياه؟
0: اي لان تدري ليش؟ لان اذا اخذ المانيا ويدخل هو يدري بيه ليش هو ما يعرفهن.
1: رايحين هم
0: رايحين. طب انا رايح ليه؟
1: المالديف ما رايح لها احتمال هو.
0: طلع فلوس اللي فات وتونس.
1: وقل له قل له قل له قل له سيد الوزير براحتك تريد تجيب يعني تريد تجي وحدك؟ لا اسمعني قل له تريد تجي وحدك او تريد تجي انت والبيبي؟
0: لا هو ما اعتقد يجي وحده
1: هو والبيبي.
0: ايه
1: ايه
0: وبالكذا ما انا خلينا ناخذ وياي.
1: شو يسوي؟
0: اخذ وياي انا.
1: انت بعد رايح وياها سفره بعد براحتك انت خذ وياك
0: بعد براحتك.
1: لان اعطيك نصيحه المالديف يعني لازم تاخذ لفتك وياك.
0: لازم
1: يعني كل واحد لفته وياك.
0: اي
1: لا حاج ما تفيدك هناك
0: مو؟
1: اي الله يسهل لك. حلوه خوش سفره والله حلو. تفكيرك منطقي بصراحه. حضر جوازك حضر الجنطه يلا شد راحتك. اوكي تحياتي لك هلا بيك مع السلامه. هلا باي. أبو السلاطين أخذ وزير الداخلية الإيرلندا دبلن وأشوفه محلات العطور مفتحة والحياة ممت أثرة عادي. حلو. أحمد على الكهرباء بسنة 2012 تركيا قدمت عرض كهرباء 24 ساعة بالعراق مقابل لتيولة ما قبله الجماعة. يعتبرون تيولة يعني جزء من سيادة العراق بال 2012 ما ينطل يلا. ما يقبلون حاجة. لا احنا السيد السوداني سوى ابو نؤاس سوى شارع لا تقدر تعبر بيه لا تقدر تسوي لا هاي رقم لابو نؤاس سوى شارع حس انه غير شارع يخلص سايد مبلط وسايد ما مبلط والسايد المبلط قام يتكسر. حبيبه مصطفى شنو حفر هالحفر لحد الان 50 مرة ابو نؤاس اكو حفرة مساحة الحرية قريبة على شغل مالتنا 50,000 مرة تبلطت وانضمت وترجع نقرة ترجع نقرة ترجع نقرة ما تفتهمه. طيني شنو هسه اتصال يلا اتصال. ألو
2: يا الله السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: شلونك يا حبيبي؟
1: شلون الأخبار؟
2: ممنونين صعدت الاتصال.
1: الله أكبر شلون الأمور؟
2: صدام ومصطفى
1: صدام شنو الموضوع؟ وين تروح صدام؟
2: شنو وين اروح؟
1: وين اروح؟ المن تاخذ وين تروح؟
2: حجي هسه على كنا بساحة الحرية.
1: ايه؟
2: صار لنا 3/4 ساعة نايمين بالازدحام جيت من الكرادة.
1: طبيت بالطاسة ولا ما طبيت؟
2: والله نوبات افوت بيها ونوبات لا.
1: اي حسب.
2: هناك طاستين مزعجات.
1: هن طاستين.
2: يلا يا على العموم. استاذ العفو الجواب وزير الكهرباء.
1: وزير الكهرباء.
2: كانت تحتاير التحكيها بس بعدين سبحان الله يعني صدق واحد كل ما يكبر بالعمر كل ما الكلمات اللي تريد تطلع من داخله يتأنى بيها.
3: فكر مرتين.
2: وزير الكهرباء اي اخذه ابسط شيء لليابان. يعني اليابان تدري انت منطقه كلها زلازل وكهرباهم صحيح وايراتهم برا وما شنو بس احنا ترى ابو السلاطين انا ما اريد اطول عليكم لان انا دا انتظر صار هواي
3: زين
2: حجي والله العظيم احنا كافي كهرباء وكافي يا اخي كل هذا
3: ليش نسوي
2: كل هذا النظام احنا نعرفه شنو هو نعرف منو اللي من يحط التسعيره
3: زين
2: حجي تسعيره من الاخير نعرفها من يحطها تسعيره الكهرباء تسعيره الراتشيه تسعيره الدواء صح لو مو صح يا اخوي
3: طبعا
2: من الاخير تسعيره الرصيف تسعيره المحلات الضاربه والغيره
3: كل شيء
2: هاي حصص حصص لو اطلع بالشارع وارجع للمربع الاول حبيبي وتعرفون شنو المربع الاول لو انت تعطيني فلوس خاوي من الاخير تمام هذا اللي دا يصير فاني يا اخوي العزيز وزير الكهرباء اطلع اسافر وياه اما تونس انا شويه ونرجع ونشوف بلكت الله تاخذهم الحميه بس هي ما تاخذهم الحميه بس انا فد شغله صغيره اكو البارحه والله حاولت اتصل على فد شيء سلبي في المجتمع راح اخذ دقائق
3: مو احنا ضغط اتصال تقول شنو
2: قنابل ملغوم اخوي هذا اللي يعبر من الشارع مباشره اللي لا يصعد مدير هذا يسبيك انت وعائلتك سلطان
3: اي طبعا هذا يعني هجيمة عليك
2: يعني احنا هاي
3: مصيبة هذا
2: يعني هاي الثقافة اللي ما موجودة عندنا والله العظيم اني طالع منين من جسر صدام دا اروح التقاطع الدرويش كان اكو مجسر واحد نائب سوى مجسرين ثلاثة جوا المجسر والله العظيم مرة هي وامها رتفلشها بالسيارة يعني اني هسه لو مفلش ومطاب سجن انا شنو ذنبي
3: اي لين عبرت هي براحتها
2: يعني سلطان اخوي تأيدني انت على هذا الموضوع لو ما
3: طبعا 100% انت نحكي احنا عن فالتفصيله اكو ناس تعبر بدون ما تباوع يقول لك هو يوقف ترى مو دائما انا اقدر اوقف
2: والله سلطان انت عزيز قلب انا عندي بنيه 10 سنين والله اليوم كانت بيجد رحت للمدرسه الله يسلمك رحت حضنتها وبستها هاي يا ستار ذا انا اطب سجل لو يصير بي شيء غير اموت
3: اي طبعا الله يشفيك الشر ان شاء الله
2: فاحنا هاي المعاناه نريد نفعلها انتوا دوركم انتوا صوتنا
3: حجي احنا نسولف بس يبقى العالم هي شلون تاخذها احنا تدري
2: يا اخي خلي يستحدثون عليها غرامه يا عم مثل ما دا يسوون بدول كل العالم يا اخي شنو ذنبي اساني دا امشي بالصحه دا امشي باع حاطين هذا الياس العالي زين هذا من واحد يريد يعبر بنص الجزره انا ما اشوف انت شنو جايبه وحاطه لو حاطين صور مال اخواننا وابطالنا وولدنا الشهداء بنص العبره زين انت من ارد عبر انا مو هاي حوادث
3: لازم تروح والله صحيح لازم
2: شنو ذنبنا احنا
3: اكو مراعاه للموضوع
2: احنا شنو ذنبنا سلطان يعني احنا هسه انا اقضي عمري الباقي كله بالسجن يا ستار وبالعداوات من وراء اشياء تافهه
3: أنا جدا طيب أنا مشكور منك تسلم يا حبيبي وممنون تسلم يا حبيبي يا هلا ومرحبا مع السلامة أكو صوت فاروق يقول أكو صوت سوالف من داخله ويا البث هو صوته ما أعرف يعني يلا اتصال ألو
4: السلام عليكم
3: سلام ورحمة الله
4: مشتاقين أستاذ سلطان
3: يا أهلا وسهلا
4: دول عمرك
3: أستاذ بالورد سوالف لي
4: بكل دول العالم
3: إيه
4: أكو مكانات خاصة يعني ما خليها عشوائية ألمها خوش تخليها بطران بغداد عادي قابلين تخليها خارج العاصمة عادي هم قابلين
3: طيب
4: انت الشيء اللي تريده احنا صير احنا الخير
3: خوش زين
4: شي تريد وياك يأذري يومي وسادن ويومي فاتح ويومي غالق ومشرد العالم وهاي الحوادث العصرية حدث بلا حرج. يصير ليش بس أهمني ليش؟ أهم نقنع العالم. إحنا مو طائفة واحدة إحنا نفس طائفة. ألف فصيل ألف دنيا. مو خلهم ألم الهاية ورتب الوضعية. مو
3: ما يسووا.
4: ها مو صحيح. ليش تخلي العالم تروح وتصرف برا؟ وتصرف برا. وتطيهين ونخاب هنا أنا
3: خليهن يا أمي والله العظيم أحرك
4: تحرك العاصمة يا خلي ليش تصير مغرب تصير شولة
3: والله صح
4: ظلمة وكذا خوب حركة ودنيا هذا أبو ناس صار هذا الشيء من السبعينات كان الكويتين وغير الكويتين كلهم ببغداد مو
3: طبعا وهذا دا نحكي عليه كله شو اسمه
1: عبارة عن عملة إنه
4: أي أكو مستمعين يخاورون ذي الشاخون بس أنا داعش الصدق والله جديات الله شاهد ماكو أنت أنت أنت الحركة السياحية هي تبدأ من هذا الشيء
1: طبعا يا أبي هذا هذا
4: حرك
1: مجتمع كامل
4: من البارحة الساتر هاي الوف البارحة طلعت تريد تعينه وين الجبله هم رواتب ما عندهم من تغير تحرك القطاع الخاص حتى القطاع هذا كله تشتغل هذا إذا اشتغل هذا القطاع
1: كلها
4: أربعة وخمس قطاعات راح تتحرك
1: صحيح
4: يعني انت
1: قلت طيب. عليه صحيح ولا صحيح ما ادري لا والله صح لي تدري مو اسامه انا اقول لك يعني احنا عندنا هذا القطاع السياحي اليوم ماكو عليه اي انتباه ماكو عليه اي تفصيل اليوم
4: مهمل.
1: مو مهمل هو مهمل بتعمد باعتبار لانه احنا اليوم نطالب بان تكون هناك على الاقل عندنا يعني مثلا كل العالم تكتسب ماليا او تكسب اموال طائله جدا من موضوع السياحه السياحه الاثار احنا لا احنا حاط له قاطع جام وضارب تونجات وشويات حديد حاطها بحجارة عمرها 6000 سنة هذا واحد من الأشياء السلبية جدا اللي موجودة عندنا هاي يجيب لك فلوس الزيارات الدينية كلها هاي بالضبط السياحة الدينية خوب شغال على مدى السنة كاملة احنا هذا كل أخو معدهم كل واحد دولار دولار همين
4: روح أستاذ روح الكربلة تحداك إذا تقال غرفة الكربلة يوم الخميس
1: مش داقلك فبس بالتالي احنا عندنا عدم استغلال لموارد البلد على وفق أهواء ومزاجيات خاصة ببعض وبعض الأشخاص وبعض التجمعات أنا يحكي لكم فلان وهذا ودنيا وحجي وما بس دول يشتغلون بس بالتالي
4: هذا وحلال غير والله العظيم
1: نتأمل
4: عند كل عالم هي تفتهم هذا حرام بس غير شيء حلال
1: ايه للأسف طيب تحياتي لك حبيبي أنا ممنون شكرا جزيلا
4: أهلا
1: بك مع السلامة أريد أغنية حلوة هديها صديقي ممكن يلا ناخذ اتصال وراها اغنيه حلوه الو الو الو
5: عمي
1: ها
5: وزير الكهرباء رجع له بعده
1: ما بعده ما رجع عنده مو يطول شهر
5: شجيني يا طلعت
1: شو تريد تاخذه
5: لا اش اخذ شنو اريد اشوف وين راح مكانات حلوه سوالف على مداخله جبت البيه وراح على
1: زين شمعنا السافر ويا وزيرة البيئة؟
5: بعد أخذ وزير الكهرباء؟
1: أي لا أخذ وزير الكهرباء خذ وزير النفط خذ وزير النفط حلو
5: ها؟
1: وزير النفط
5: لا لا
1: وزيرة
5: البيئة أمس طلع على البيئة هناك
1: إيه؟
5: هم هم جوز يوم طلع على البيئة هناك
1: يعني تنقل تجربة
5: هي هي أهم تنقل ترجع هناك تجربة ثانية وانا مجرب هناك هي
1: تجرب
5: هناك وتجي
1: هنا وتاخذ مال افادته
5: كل شيء مال عمي
1: والله
5: بس اخذنا على حسابه
1: بس تاخذك على حساب ولا حساب الوزاره
5: اي بعد كيف شو ادري شنو غدا
1: مو انت ادري بك ما تاكل حرام يعني حسابها ما تقبل ادري بك على حساب الوزاره احسن ادري على حساب الوزارة على حساب الوزارة لا اي زين زين وين تاخذها وين تروح يعني وين تروح السافر
5: انا اوصلها لالمانيا عمي فين مجال
1: المانيا بعيده
5: اوصلها لالمانيا
1: زين
5: اوصل على المانيا اجل اشوف شوف البيئه مال المانيا اطلع على البيئه مال المانيا بين ما اروح
1: عربيه وارجع لي بين ما اروح لايطاليا اطفر وجيش
5: لا مو ايطاليا بالمانيا خالص
1: بالمانيا تبقى انت تطفر بالمانيا اي
5: ما صار بروح
1: سلام انت ايش عندك بخبر سلام شو تريد
5: والله بدي اروح
1: ورد سلام سلام مرتي سافر هسه عسى ما ويا الشيطان ما عنده مشكله مو مرتي سافر هو
5: المهم بدي اروح
1: المهم بدي اسافر انا بدي اسافر على حساب واحد ما عليه يعني
5: اروح هذه
1: اي بس سلام تطلع لك ايش مالي فات 4000 5000 دولار اها 60 ورقه 50 حلوات
5: ما لزم والله
1: ما بس من ترجع طلعوها عليك شلون طلعوها على واحد من اعضاء مجلس النواب راح مسوي عمليه مال بواسير ها قديمه
5: لا
6: اي
1: والله العظيم شو والله مسوي

0: بتاع قويم
1: والله احضر وجهي
0: يعني. وهوليوود سمايل المرته
1: اروح الهاي شو اسمه
0: وين
1: طعامه
0: شنو هي
1: اللي
0: ايه
1: اللي صار بيه احتفاليه محجوب بال
0: النبيذ
1: اللي حكي
0: ايه
1: ايه
0: ايه انت تروح تشوف الاحتفاليه انت مو على مود شيء
1: ما واعتقد ايه خليها بنفس اليوم
0: نفس الاسبوع ها بنفس الاسبوع ايه والله خوش مسوي لك جدول سلام حلوات
1: عامل اجيب لك شيشه وياي
0: لا ما اريد الله الله يبعدنا ان شاء الله الله يبعدنا شكرا
1: شكرا
0: شفتنا اقول لك عجب اثنين لا ما تجيب شنو هاي الله يبعدنا من عندك استغفر الله يا ربي والله العظيم فد يعني فد اشياء والله روح سلام خلاص خلينا نختم شرفك روح زين ها هاي الاغنيه هديها صديقي عون هاي لك الاغنيه حبيبي استمتع

0: سكون حلو سكون حلو حياتي توقف لو رحت والله إذا إضافة العامة حلو لا لا يلا نشوف ناخذ ويانا آخر اتصال. ألو ألو
1: ها شلون الرئيس لعنه
0: يا هلا
1: وانا موال
0: الله يخليك يسلمك شلون الامور ها
1: انت عرفت من وزير السياحه تريد تودي
0: ايه عرفه
1: بعد وين تجيب للرجال تقول خذ وزير السياحه
0: عادي ليش يسوي سياحه ينقل تجارب الاخرين ما بيها شكو بيها
1: اجي عوف الرجال قاعد يا معالته وجعاله
0: ايه
1: والله ستر علي
0: اي شنو
1: روح وزير السياحه المستقبلي غير قصدك
0: لا وزير السياحه بصوره عامه احنا مننا هاي
1: عاد انت تشوفه من وين مرشحينه
0: ما لنا خص احنا بالترشيح انا احكي بالمسميات من صار انا احكي بالواحد اللي يصير
1: ان شاء الله ما يصير
0: كانه اي يعني واحد يصير ممكن يصير انا شو عليه انا اللي يهمني
1: يصير حجي
0: انا اللي يهمني انه يكون وزير السياحه مالتنا عنده سعه اطلاع وتفاصيل واشياء جميله وسولف تعال لما تاخذ انت
1: انا اخذ وزير الكهرباء ودي بنجلاديش
0: ايش معنى
1: عندهم كهرباء ما تصير 24 ساعه
0: اي وشنو يعني شنو فرقهم عنه
1: هو بدي اقول له هذا اقول له شنو الفرق عنه
0: ايه.
1: من عندهم ولا هو رجال ما له دخل هو رجال موظف كل شيء لا حل له
0: من هو
1: سيد بس اقول له
0: وزير الكهرباء
1: طبعا
0: الحالي
1: وكاي واحد كان من يوم
0: ها قصدك موظف يعني كموظف انه يقدم
1: لا الوزير نفسه هو موظف كل شيء ما له دخل
0: ايه.
1: ولا يقدر يحسن وضع الكهرباء ايه
0: بس بالتالي هو يعتبر واحد من اهم المستثمرين في مجال قطاع في قطاع الكهرباء ترى
1: سلطان ترى هذا وكيل النفط طلع اكشر
0: لا ما له خص لا ما يقارن رجال مستثمر معروف كلش عائله معروفه بس احنا يعني هو اصلا يمكن اكثر واحد كان عندنا حقيقي الحقيقه ذاك يوم حكى قال ما اقول لكم انا هسه هي من هسه وانا كنت فيلم رجال هو انه قطع الكهربائي قال يراد لنا وقت ماكو احنا يا وزير يجينا ويقول لك هسه نستب شنو السنه الجايه نو شلون يستخدمها يقول لك هسه زين السنه الجايه شويه تحسن على اخر سنه بالوزاره عندي يقول راح نصدر يطفر
1: اي صح والله
0: والله يطفر هو حاسب حساب
1: اي واحد
0: ايه.
1: السلطان هو يجي اول ما يجي يجمع يجمع يجمع يجمع
0: ايه.
1: على قولت هذا المشهداني ما اعرف شو اسمه يمكن
0: ايه.
1: هو قال ما اعرف اخونا اللي ذاكره ما اسمي بدون ذكر ما يقول هو واحد اول ما يبدي يبوق من اللي يشتغل طلعه ويجي الثالث نفس الشيء
0: عارف يا نفس السالفه
1: وعلى امانات حد يسمع اي فما ما ما اعرف ماكو حل مستحيل يتيول كذا اراد لها تيول جديده ابسط شيء تيول كلها مستهلكه
0: تيول إرادة إنه
1: والله يعين
0: طيب تحياتي لك أبو زين
1: طولت عليك
0: لا حبيبي ممنون إيه والله إيه تحياتي
1: إيه والله خالتك
0: من الهدف من السؤال ما

مالتنا بصراحة الهدف من السؤال إلى أنه يجب أن نعيش هذه التجربة في وقت من الأوقات. إحنا اليوم كأشخاص نتمنى أن يكون يعني كمية الأفكار اللي عندنا والمقترحات لتحسين الوضع العراقي حقيقة كلها موجودة. وأنا حقيقة أستغرب من أنه هذه المقترحات ليش لما تكون بيد المسؤول نفسه فما راح نعرف. أيضا هي رسالة من مواطن عراقي بسيط جميل رائع إلى كل المسؤولين بأنه شوف كلهم اللي خابروا ما حد قال لك قليل يمكن قالوا من باب الضحك قالوا نتونس بس كلهم قالوا احنا ناخذها حتى ينقل لنا تجربة بحيث تطور بلدنا. هذا الإحساس الكبير الموجود عند المستمعين اللي خابروا مو اللي ما أدري ما خابروا بس اللي خابروا واللي هم مستمعين وهم فئة عالية جدا من المجتمع اللي عندهم إحساس الوطنية بحيث هو يقول لك أنا أخذ فلان مسؤول حتى ممكن ننتقل بالبلد إلى بر الأمان أو على الأقل في مرحلة ما. يعني الهدف من السؤال اليوم أن صار عندنا عصف ذهني. رسالتين: رسالة للمواطن بأن قادر على أن تفكر بطريقة تخدم بها البلد، والثانية إلى المسؤول بأنه أغلب أبناء هذا الشعب يبحثون على أن يتطور. بس واقع الحال يقول لا، المواطن اللي عنده إحساس بالمسؤولية العالية جدا لتطوير هذا البلد راح يأخذ خطوة باتجاه أن يطوره، ولا المسؤول فد يوم من الأيام راح يسمعك. فبالتالي ابقوا حبوا العراق على الأقل. يعني نلتقي على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى على النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.
2: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي، هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

يلا سمعوني زقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: سلسل.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: والله شدت حس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدت حس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدت حس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تبسبس. والله شدت حس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا مقيس. والله شدت حس
1: اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد أف أم.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.

0: smartmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، واليوم حلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية للمحبين ولكل الأحباب وللجالية طبعا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا معنا يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211411

0-5-7-8-2-1-1-6-1-7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم المايك إلك. شفت حالة ما عجبتك بالشارع، شفت شيء في بالمجتمع ما عجبك بالبيت، بالأصدقاء، بالأقارب معينة، المايك إلك. لكن بعيد عن الدين وعن السياسة، هذه الأمور ما لنا علاقة بيها. عادة مو حلوة تريد تتخلص من هذه العادة في المجتمع أو في البيت، أو عادة شخصية وحالة نفسية أي كان. اليوم المايك إلك. شنو الشيء اللي يزعجك؟ شنو الشيء اللي مضوجك؟ شنو الشيء اللي تريد تفضفض تسولف فيه؟ أنا وياكم وعموري ويانا، واليوم إن شاء الله تكون حلقة حلوة وممتعة، والمايك إلك هذه المرة، أو المايك إلك هذه المرة. أخواتنا، صديقاتنا، زميلاتنا، أيضا المايك اليوم إلك، وسولفين، وإحنا نقول حلو واحد يفضفض، حلو واحد يقول لك فد شغلة بخاطرة باقية. فأريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا، من كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. المايك إليك، اللي هي مو بس حالة سلبية، حالة إيجابية حبيتها، يعني شفت واحد بالشارع وقف ساعدك، هاي حالة حلوة، حلو واحد يسولف فيها. أخو ما بس الحياة بس أمور سلبية، مو شخص تريد تعتذر له، تريد تبارك له، تريد تقول له حلو اثنين انه مزعلين ويريدون يصالحون هنا، انا كيف والله كيف. فالمايك لك، المايك لك، ويلا اليوم خلينا نبدي بحلقة مختلفة ان شاء الله. هذه تحية من عندي مهيمن الابيض، ورافقني المبدع عمر ثائر.

0: تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، ولكل أحباب المايك إلك. شنو أريد أسأل هيك فت سؤال، ولا هو المايك لكم بس هيك ندردش شوية يعني. شنو نظرتكم عن الـ AI أو الذكاء الصناعي؟ شنو نظرتكم؟ أنا من الناس اللي أخاف من الذكاء الصناعي، والله أحس أنه حتى يجمد العقل، ما يخلي الواحد أنه حتى يفكر. اي اي اي اي اي صدروني، قاموا يصدرون، يصدرون نشاط خوف. بشر بالذكاء الصناعي، روبوت بالذكاء الصناعي، اي يا ربي والله ما نشاط خوف، يا نشاط خوف، هاي هي تخوف والله. إذا مثل ذاك اليوم طلعوا همينة بالصين، طلعوا شغلة إنه روبوت عداء ويخلوا له ثلج بظهره ويركض، ما يعني للأمانة حسيته في شيء مخيف مرعب، وصدق خوفه تاني وما حبيته. إيه يعني بعدين تعال، ها تريد أنت تريد شغل بعد ما تلقى. إيه هواية أكو مهن بسبب الذكاء الصناعي، هواية. أي مهنة المونتاج هي ممكن تختفي، أي بس ما أعتقد المصور، لا المصور يبقى. ها هيك صدق والله. يا المطورين، تحية لكل محبين لكل لحن. ايه طبعا المصور الميداني صعب. تحية لكل محبين لكل الاحباب. المايك لك. شنو شغلة، شنو شيء اكو اشياء تخوفك، اكو اشياء تفرحك؟ شوي اليوم خلينا ندردش بشكل مختلف، مو بس نحكي سلبيات، نحكي ايجابيات، نحكي براحتنا. انا وياكم وعمور الغالي على 0964770011 5078012161. اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: حبيبي يا هلا.
1: عمار من بغداد.
0: منو؟
1: عمار ابو حمودي من بغداد.
0: عمار حبيبي يا ابو حمودي الورد، شلونك؟
1: شلون صحتك؟
0: هلا بيك ابو حمودي. هلا يا ابو حمودي،
1: الله يحفظك. انا دائما اسمع البرنامج والله شاهد.
0: اتشرف فيك. شو عجب اليوم خابريت؟
1: خابريت والله اكو حاله سلبيه صارت وياي بالشارع.
0: يلا نسمعها.
1: وما اعرف يعني صراحه، ما اعرف شو اسوي لها حج.
0: زين شنو هاي الحاله؟
1: يعني اكو مره اجرتني المحافظه، يعني وديتها المحافظه بعيده تقريبا للعماره.
0: زين انت ايش تشتغل؟
1: تاكسي.
0: حلو، اتشرف فيك.
1: الله يحفظك. يعني هاي المرة ما اعرفها، يعني معرفة قوية مثلا، ميانة قوية. يعني وديتها للعمارة، طلعنا على السريع، قالت لي خالة ترى ما شايلة فلوس، هاي وصلنا للرسمية. قلت لها خالة حفتر وارجع.
0: زين.
1: قلت لا احنا بالعمارة يعطونا الفلوس، شو واحد يعني يضحك على واحد.
0: ها.
1: رحنا وصلنا للعمارة، كملت شغلتها وهذا انه رجعنا.
0: زين
1: وصلنا، وصلتها اعطيني فلوس خاله. قالت خاله ما عندي.
0: زين حلو.
1: ما اعرف والله شو اسوي لها. فاجبتها من السبت لحد هذا اليوم، يومين تقول لي باكر. اخر شيء توصلت فيها، هي مرة كبيره كلش
0: عوفه،
1: توصلت فيها قلت لها خاله اخر شيء اليوم خبرت، قلت لها خاله مو انا على باب الله سايق بالسياره، مو وقتي يعني، وعندي حساب يعني انقطع رزقي ورزق جهالي، وبعد ايجار تقبليها دا تجيها بس.
0: زين
1: زين قالت لا.

0: ما اقبلها. قلت له انت شلون الحل؟
1: اي
0: قلت لي باكر. قلت لك باكر
1: يا بخوش
0: النظام باكر يجر باكر. والله ما جاي اعرف يعني شو اتصرف وياها. ما جاي اعرف
1: يعني. شوف باوع اولا هي طريقتها يعني عوفها مرة كبيرة عوفها تسويها في سبيل الله.
0: راح مشكلة استاذ يعني في سبيل
1: وحقك والله حقك. ويعني شوف نصيحة من أخ
0: إيه؟
1: من نوغاد أخذ مقدما.
0: يا هم تستحي تقول تعطيني قدام يقول لك شنو
1: باوع باع. شوف العراقي عنده خطية حتى بالأكل بالكذا يستحي إنه يقول لي قدام.
0: لا وهي الشغلة شنو استاذ يعني من ورا اشتري سويت. قالت لي ما عندي واني صار فيها موقف شرطك ياهن. قلت له خاله ما يصير انا ارجع للبيت لا سيارة دارها بنزين. زين اهلي ما يقول انت وين شنت؟
1: زين
0: كان تشفر علي التليفون مالته. قلت لي اخذه روح بيعه. قلت له خاله هاي مو اخلاقي يعني اخذ تليفونك.
1: الله يعطيك
0: بس انت دبري لي فلوسي باكر واعطيني اياها انا على باب الله لا تقطعي رزقي.
1: ايش قد هاي الكرو اروح اجي للعماره؟
0: يعني 150,000.
1: ايش قد؟
0: 150.
1: يعني مو يعني مو مو مو فد مبلغ ما يعني ما
0: مو مبلغ قوي يعني. انت هسه حتى لو تبيعيلك حاجه من البيت في سبيل لا تخسر يعني. الولد زين وياك انا زين وياك اخذتك وجبتك وما قصرت وياك.
1: لا هو مو قصت يعني زين احد ساكن وياها يعني تقدر مثلا تسولف وياها.
0: ما عندها عندها بنيه يعني. هي عندها بنيه وهي بنتها يعني مو ما عندها يعني.
1: يا بقى
0: اخر شيء توصلت
1: اي قول
0: جوارينها حاكيت جوارينها قبال بيتهم تخاف انه بقولها الجوارين صديقتها تصير خاف اقولها انه بتاخذ على خاطرها تزعل.
1: زين
0: تقول ليش رحت قتلها؟
1: اي
0: لو تقلب عليه تجيها بالسياسه بكت الله. ولحد الان ما دا احصل منها اي نتيجه. والله والله لو عندي اقول ما اريد يولم. بس شلون واحد يضحك على واحد الساد
1: حشاك؟
0: اي لو حاكي قال يعني حاكي بالبدايه ترى ما عندي وراح شغله
1: يابا ما عندي توديني لو ما توديني إيه؟ وبكيفك
0: اي انت ليش ايش تسوي تقطع سبيل المعروف؟
1: اي هاي مشكله عندنا
0: يعني. مره من المرات صارت حاله هنا ببغداد وطلبها ببالي طلبني دل على اول السيديه وصلت يمه قال لي الله يساعدك انا من محافظه النجف ورايح دا اشتغل ما عندي ولا الف.
1: زين
0: انت اصعد
1: اي باوع هذا قال لك؟
0: قال لي يعني مو قال لي عمي قال لي دز لي الماستر مالتك على واتساب فدوى اروح. قلت له والله ما قلت له انتهت ما ذبحت شيت لي. وقلت لي من محافظة النجف خليك على راسي
1: حبيبي.
0: قال لي والله دا اشتغل باحد المطاعم ما اذكر اسمه هنا ليس الاعلان
1: خطيه.
0: فنزلت اشهر مال السيديه وقلت له توكل بالله والله يرزقك ان شاء الله. وش تحتاج اعطيني رقمي اخذه بس ما اعطيك ماستر ما اعطيك.
1: الله يوفقك.
0: اكو انسان يعني هيك شيء يعني ليش انت العالم تقطع سبيل المعروف؟ ما اعطيتني المحافظه المحافظه وشاف العمارة 800 كيلو اذا تروح وترجع 800 كيلو
1: يا باشا
0: بعيده
1: يا با دهنها محركها شنو يعني
0: دهنها ومصرفها زين تروح تحاسبه السياره تحاسبه كل اسبوع ما يقول لك عمي شو العلاقه انت تاخذ مره تاخذ بالجال شو العلاقه انا حاسبني مو
1: والله عمي صح
0: ابو الايجار ايش ايش يقول لك والله رحت بكرب ضحكت ضحكت عليك مره انت تستحي تحكي انا عوفك والله العظيم يوميا اتوسل بيها مو هيك اليوم من خاورت اخر شيء قلت له قلت له والله باكر عندي حساب يوم والله العظيم وانت مثل امي
1: يا حبيبي
0: ايش حكيت وياه؟ قلت له والله انت مثل امي واخليك على راسي وحتى ايدك ابوسه. قلت له لا تقول لي ابوسه وهاي هي قامت تتنق علي النوب. قلت له باكر قلت لك باكر لا تلح. قلت له مو قضيه تلح بس يعني عندي حساب يعني الله شاهد. قلت له والله توسل بيها ما ما ما جاعت شنو مو ما اقول
1: ليش اي صرنا نتوسل على مود ناخذ حقنا يابا
0: اي والله ليش هيك بس اخذ حقي يعني الله شاهد بس تدق عليه بعد ما له علاقه
1: بي طبعا شي لك علاقه يا ابا الله يبعدك عن عنها وعن شرها. بس باوعك وشغله خليها في بالك انت اخويا وهاي كل الناس اللي حتى يشتغلون اللي كذا وياما ما صايره بينا وكنا بينا ما انطتك عوفه وسلمها بيد رب العالمين وحتى تليفونها امسحه
0: إيه
1: نصيحة
0: إذا بطلتني راح أعوف ما سوى مشكلة أعوف وأقولها أنت والله سبحانه وتعالى أنت والله حتى لو عرفت داينهن الفلوس وأسلم الوارد في سبيل الله أقطع رزقي لأن أبو السيارة يريد وارد دهني يرادلها
1: طبعا
0: يعني شلون إي والله يعني ما أعرف والنوب ما شاء الله هو السوق صاعد وماكو شغل وشغل تعبان
1: لأن أبو حمودي تدري شنو

0: الناس اكو نا يعني اكو ناس بعض من عندهم بيت بلا اكو ينتظر تسوي ويا لا سمح الله مشكله.
1: عافيه ليش اجي بالسياسه استاذ؟ والله ادري هي مره النوب يعني شو تقول لك؟ تقول لك هذا تعدى علي ابسط شيء تلم العالم عليه.
0: عمي شو لك بهال تعدى علي؟ النصابين هوايه وحراميه هوايه واكلوا يعني اكلنا حرام هوايه، وذلك ده تشوف وجه البلد وجه الانسان. طبعا كلامي لبعض الناس ده تشوف الوجه متغير.
1: اي والله مع الاسف ما كنا هيك تربيتنا ما كانت
0: يا بس وين؟
1: والله قبل والله جيران جيران والصديق صديق هسه كلها اختلفت استاذ والله العظيم. يعني اتفاجئ اقول يعني زمن قبل وين كنا؟ يعني انا اتذكر ابوي راد يبيع بيته والله الجواري تعاركوا ويانا ممنوع تبيع بيتكم
0: يا با. هاي الناس اذا تحكي على الجوارين هاي كانوا يبكون وتنقلب الدنيا اذا اذا اذا عود تشيل.
1: أي
0: وي وي
1: اي صر اي ما يخلوه تجيران تجيران بس اذا تقفل بابك في سبيل ابوك.
0: مع الاسف طبعا هو لو خليت قلبت بس
1: ايه بس الاكثريه استاذ احكي لك الصدق الاكثريه يعني حالات السلبيه بالشارع هواي انتقدها هواي وتجينا هواي اشكال والوان
0: والله. شوف اريد اقول لك على شغله. اول شيء رحت وجيت بسلامه يا ستار، ما سوت لك دالغه ما سوت لك شيء الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
0: ما تعرف شنو شنو شنو كان في بالها، ما تعرف. يجوز يجوز يجوز هي تطلع مره مسكينه بس يجوز عقلها مو تمام، ترى هم خلي ببالك.
1: صح بس شو تبرط العالم، انت مره كبيره ويعني كل كبيره انت يعني ما تخافين الله تقول يا به خطيه هذا وتدري مو سيارته.
0: طبعا
1: يعني تحسبين مين يطي الوارد مين يطي هذا، ليش اخلي طلع موقف او يتداين او يصير حاله عليه خطيه ليش؟
0: صح
1: ماكو يعني تفكير ماكو والله ما ادري
0: مع الاسف.
1: اي والله يعني استاذ والله العظيم ما ادري الدنيا تغيرت الناس تغيرت والله ما اعرف
0: يا حبيبي.
1: يعني تباعد كبير تباعد كبير بس تصرفاته
0: ما له علاقه ما له علاقه ما له علاقه.
1: اي ما له علاقه.
0: اكو كبير اكو كبير اكو كبير بالعمر بس تلقاه سلاب.
1: صح
0: والله العظيم تلقاه سلاب.
1: اي والله
0: سلاب ما يرتاح اذا ما يسلب احد ما ياخذ خاوه من احد ما ينصب على احد. مش قد عندنا يعني حراميه ما شاء الله
1: وهواي استاذ هواي
0: يابا. ترى اكو شغله هسه خاف احد يعني والله ابو حمودي راح تخليني احكي وانا احبك يعني.
1: لا والله احكي لا بالعكس
0: يعني ترى يابا ترى
1: كل عالم على نيته استاذ والله خلي الجزء العالم تسمعني. اكو ناس على نيته على فطاريته والله العظيم احنا قلبنا طيب.
0: أي
1: يعني
0: صح.
1: اشوف واحد ما عنده تنقهر والله العظيم تنقهر.
0: اي يستغلوها
1: يستغلوها
0: يا ابو. هو ده يطلع منك وبيك وقاعد يبوقك انت على
1: وحش اسمه
0: مو
1: يا اخي. هو الفقير مديوس الساب.
0: لا حشاك بس هو صار احنا موده منه وبينه وده يبوقنا منه وبينه.
1: يعني وين تريد توصل هي انت هالكبر هذا تسوي هالسوالف وين تريد توصلين يعني
0: يا ابو دعوه؟
1: يعني تباشر عقبه تباشر عقبه ترحين لله شو تقول لي له؟ قلت شت ما عندي؟ لا والله لا كوقف لك وقفه والله والله العظيم ليش يجي يسوي هاي مو هاي ضحك يسموه ضحك
0: والله ودعتك لا ضحك لين انا مؤمن بمثل كلش احبه اقول اللي ياكل العنزي طلع الدباغ.
1: اي والله تطلع اي والله تطلع
0: ودعتك يا ما باقوا ويا ما سووا والله العظيم طلع من عندهم مربع. خذها من عندي هذه الحكايه
1: والله صحيح
0: ابد. فانا اشكرك وارتاح ولا تدير بالك
1: حبيبي استاذ الله كريم الله موجود
0: يا معود عوف
1: الله ما يخلي والله العظيم الله يسهلها
0: يا حبيبي الله يعوضك ان شاء الله.
1: الله يخليك استاذ حبيبي
0: نورت
1: الله يحفظك.
0: هلا ابو حمودي كان ويانا ابو حمودي والمايك اله وسولفنا عن حادثه

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم.

من عندك، اريد اسمع من اصدقائنا، من احبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 والف تحيه لكل المحبين والى كل الاحباب. المايك لك او المايك لك. اسمع من عندكم، من ناسنا، من محبينا، على 0964770114 115.

0: متواصلين وياكم. عندنا طبعا تحية لكل المحبين لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964-770-11-4115. المايك إلك أو المايك إلج، عندك موضوع تريد تحكي به اليوم، تريد تفضفض، تريد تسولف. اليوم أنا يعني أنا وعموري تركنا المايك لكم تحية ونسمع كل شيء من عندكم اليوم. فألف تحية لأصدقائنا، لناسنا، لأحبابنا، لجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-011-4115-078-02-1617. تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وإلى كل محبين. اتصال. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا ومرحبا يا هلا.
1: مساء الخير.
0: ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: تسمعني؟ مساء نور يا هلا. إي نعم أسمع.
1: والله المايك إلك.
0: من ويانا
1: اليوم؟ أنا اسمي عامر.
0: عامر حبيبي، هلا بيك عامر.
1: أنا على طول أتصل طبعا.
0: هلا بيك عامر الورد.
1: شونك أنت
0: حبيبي عامر؟
1: وشون الكادر وياك؟
0: الله يسلمك حبيبي عامر.
1: أنا أريد أشرح مشكلتي.
0: أي.
1: أنا موجود بألمانيا من سنة 89.
0: زين.
1: تزوجت زواج أقارب.
0: زين.
1: تزوجت بسنة 2006. تصور يعني.
0: زواج الأقارب. نعم.
1: زواج وجبتها من العراق.
0: ما بيها شيء.
1: إيه على عيني وراسي.
0: زين.
1: كل شيء ما بيه. أنا طبعاً عايش بمنطقة شمال الراين، إحنا قريبين على بلجيكا.
0: نعم.
1: أنا سائق شاحنة.
0: زين.
1: والحمد لله عندي بيت ملك وعندي شقة ملك، يعني الأمور زينة.
0: طيب.
1: بعد ما أخذت زوجتي الجنسية طلبت الطلاق.
0: ليش؟
1: أبسط شيء تقول صار عندي ملل.
0: ملل من عندك العفو؟
1: والله ما أدري.
0: يعني هو شنو ملل؟ هو تلفزيون حتى نفتهم؟
1: ما أدري. فأنا قلت لها شنو ملل؟
0: شنو بلاي؟
1: يعني
0: إيه؟
1: يعني حذاء استعملتي وبعد
0: حشاك استعملي. لا حشاك.
1: لا لا يعني هي راح أحكي لك إياها بنفس ال...
0: نعم.
1: نفس الصيغة يعني.
0: فقلت له اني بلياردو هو
1: اني لا فستان وضجتي من عنده.
0: زين.
1: ولا حذاء وضجتي من عنده.
0: حكي حلو.
1: شنو المشكله يعني؟ غير واحد يفتهم هنا. انت تدري اخي العزيز اللي المتزوج وعنده املاك 60% للمراه.
0: زين.
1: ايه وتجي نسبة الجهال وياها.
0: نعم.
1: يعني أنت عندك مليون، هي تستولي على 800,000.
0: طيب.
1: زين. هسه المال.
0: وأنت تأخذ 200؟
1: وصخ دنيا. طبعاً.
0: صدق كذي.
1: هي هذا قانونياً يعني اسأل أي واحد تحب تريده.
0: يعني هسه بأمريكا نص بنص.
1: نص بنص إيه. شوف.
0: حتى لو سيارة قسموها بالنص ما ايش يسوون يعني.
1: اي بس عندك الاطفال ياخذون نسبة.
0: نعم.
1: اي فالحاصل هاي كلها مو مشكلة. الفلوس مثل ما جبتها جيب غيرها.
0: صحيح.
1: هاي كلها سهلة. هسه رافع علي دعوة اني لازم ابتعد عن البيت 3 كيلو.
0: اي 3 كيلو ادري شنو مبتعد عن البيت يعني. شنو 3 كيلو؟ شنو نمر اني مثلا؟
1: ايوه يعني واني مو مثلا اطفال يعني كبار بالعمر يعني الكبير هسه 18 الحمد لله
0: زين.
1: يعني مو طفل فهي صار عندها هوس ان تبعدني عن ولدي يعني بشكل مو طبيعي وما اقول لك اني ملاك بس انت تصور واحد سايق شاحنه ويشتغل دولي
0: زين
1: يعني هذا بالاسبوع يرجع للبيت جمعه سبت احد الاثنين طلق لا سيجارة لا مشروب لا قمار يعني لان اذا انت تلعب قمار بالمانيا
0: الله يبعدك اي
1: اي لا لا على سبيل المثال يعني

0: ما تكون نفسك ولا يصير عندك بايسيكل.
1: طيب
0: والموجودين بالمانيا يعرفون هذا الحكي كله زين. فهاي قصتي يا اخي، ودا تبعدني يوم عن يوم، يعني دا تطلع لي مشاكل من جوا القاع. تروح تبلغ الشرطة، ما اريد يقترب.
1: اطفالك قاعد يشوفهم لو لو لو ما تشوفهم؟
0: عن طريق لين واحد عابر سن القانوني، هذا ما له علاقة.
1: تشوفه هذا؟
0: هذا شوفه طبعا. الثاني عن طريق دائرة الدولة، عندي 3 أيام أقدر أشوفه بيهم مثلا إذا موجود. أنا ما يعني ما أشتغل العفو
1: زي.
0: فحكيت ويا أبوها متوفي إلى رحمة الله، حكيت ويا أمها، يابا أريد أعرف شنو مشكلتي. يعني هسا واحد أني هسا أنت زعلت من عندي.
1: طيب
0: أخي العزيز الله يخليك رحمة ذاك الحليب الرضعته، أني سويت يعني أني هسا الكاتني أنه أني سويت بالبداية دزيت ناس وهاي. هي تقول خلص أني مليت. هاي أبسط يعني، كل ما واحد يروح مثلا يدخل بيناتنا تقول له أني مليت مليت.
1: طيب
0: ما عندي وهز بعد. شنو مليت؟
1: شنو مليت يعني؟
0: شنو هو أني لاعب طوبة، عندي عقد وخلص العقد مالي وروح يفلي غير نادي.
1: يعني تعب وياها سوى لها جنسية وتعب وأوراق وهوسة وبيت بالمانيا يعني.
0: وأنا أقول لك أخي العزيز، لا لا. أنا مو ملاك، صحيح مثلا عندي أغلاط، بس أغلاطي
1: خالف.
0: مو ذيك الأغلاط الذي لا تختفر. وصدقني أحلف لك بكل الكتب اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى، من يوم تزوجت أنا ما طخيت بمرة غيرها.
1: طيب.
0: هاي انت يعني، وهاي ملائكتك شاهدة على شتافي يعني ابد. بس هي المشكلة ابسط شيء تقول لك اني مليت، صار عندي ملل. يابا نسافر، وكنا نسافر نطلع يعني مثلا من يكون عندي عطلة 30 يوم 36 يوم نطلع لإسبانيا، نروح لإيطاليا، يونان، تركيا، لأن هاي كلها قريبة يعني.
1: ما مقصرتي
0: والله يعني. أنا خواتي عايشين همين هنا يعني قريبين، فيقولوا لي تعال، هم أصغر مني طبعا، تعال حبيبي أنت شو تسوي؟ أقول لهم والله معاي شنو يعني، غير اكو مشكله شيء هاي. فبالبدايه من راحه وحكى وياها، وبعدين رجعوا لي مليت. هي هاي يعني تدري هاي الحكايه، واحد خنجر بصدره مليت. هذا شنو مليت؟
1: حقك والله بحقك،
0: والله ما افهم يعني مليت شنو. لفت فلافل أنا تأكلها يومية، وبعدين قلت لي والله
1: لا لا لا لا يعني ما يعني يعني للأمانة يعني
0: يعني هي مقصد هسه هاي كلها مو مشكلة. أنت يا بنت الناس الله يستر عليك والله يستر على خواتك، أنت دا تحافظين ولدي أو دا تحافظين الدولة إنه ما تخلينا نشوف ولدي. هسه أنا أوكي ما تراهمنا، روحي بطريقك، ما عندي أي مشكلة، روحي بطريقك، بس مو إنه بولدي يعني عن طريق الدولة دائرة يعني الرعاية مع الأولاد مع الشباب تقولهم ما أريده يفوت مثلا، يبتعد عن بيتي 3 كيلو. شنو عن شو مسوي؟ شنو عن في شاني خطر والله ما تفتي.
1: زين المشاهدة وين قاعدة تصير؟
0: المشاهدة تصير احنا مثلا احنا هسه انت الدائرة، اتفقنا على 3 أيام.
1: طيب
0: جيب لي الأطفال، خلينا نقول مثلا بشارع السعدون، فد مكان معين،
1: نعم،
0: استلمهم منا ورجعهم مثلا اذا لان هم من حقهم يباتون عندي، اذا ما بيت ثاني يوم ارجعهم بنفس المكان، وهذا الحل. يعني تصور اني بيتي بالغدير وهي بيتها ب52 ونلتقي بالسعدون على مود اخذ شو اسمه الاطفال هيك، يعني تقول لازم 3-4 كيلو، فاني جاني بلاغ من الدوله ابتعد.
1: ايش قد المده تشوفهم اولادك؟
0: من حقي يوم،
1: يوم كامل يعني تقدر مثلا تاخذهم تروح للسينما تتون؟
0: اي اي اي اي يوم يوم يوم كامل،
1: يوم في حياتي،
0: يوم كامل. يعني فهي هاي يعني مع الاسف وارجع واقول لك
1: اي احنا بس يكون القانون بجانبنا، يعني اذا رجل او امراه طبعا، يعني حشى صديقنا عامر خطي يعني هواي بيهم، بس يشوف واحد نقطه تحس انه مو يستغل، وانما انه يحاول يدمره للمقابل، والله يحاول يدمره، طلع كل امراضه عليه. تحيه لك، وانا اشكر صراحتك واشكر ثقتك ومحبتك بالبرنامج، شكرا.
0: انت بس شرد اضيف شغله صغيره.
1: اي نعم.
0: اسال همينه، طلعت لها اجازه سوق بالمانيا،
1: اي
0: كلفتني 12,000 يورو، يعني بس الإجازة مو السيارة وياها.
1: أنا فاهمك
0: لأن يعني، وكل هذا أشكرك أخي العزيز لأن سمعتني.
1: هلا بيك، بالعكس.
0: أتمنى للجميع الخير والسعادة إن شاء الله. يلا نورت. تصبحون على ألف خير.
1: وأنت من أهل الخير، يا هلا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

متواصلين يا اخي. قصصكم الحلوه في المايك إلك او المايك إلج. في ألمانيا الله يكون بعونه والله الله يكون بعونه حقيقة يعني. وقبلها أبو حمودي الله يعطيه الصحة والعافية.

تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، وفي المايك إلك. وسمعنا اليوم قصة مهمة، قصة عامر من ألمانيا الله يكون بعونه، وسمعنا أيضا قصة أبو حمودي الله يعطيه الصحة والعافية، ورجل في هذا العمر يكود ويتعب الله يعطيه الصحة والعافية، وعلى أخلاقه الطيبة وسلوبه الحلو والمواقف الصعبة اللي قاعد ينحط بيها. المايك إلك، أريد أسمع من عندكم حالة في المجتمع، شغلة إنسانية، حالة وضع نفسي، أي كان شيء مضوجك، شيء مفرحك. أي نعم نعم، يعني اللي عنده مشكلة من الأسبوع المقبل إن شاء الله، ما يريد يذكر اسمه، يقدر يبعثها القصة مات على الواتساب مال الإذاعة، وإحنا راح نتناولها ونناقشها بدون ذكر أي اسم، على 0964770011 4110780112116117 0780211 خليكم.

تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770111415 و0964700114115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، المايك إلك، تريد تحكي بي موضوع في حالة إذا كانت سلبية، إذا كانت إيجابية، إذا كانت قصة، إذا كان موقف، إذا كان أي كان شيء نفسي، فضفضة، حالة معينة رصدتها بالشارع، بالبيت، بالأقارب، كلمة حلوة توجهها إلى إنسان عزيز عليك، شخص زعلان، إنه اليوم إنه أنت توجه له رسالة حلوة. حلو الناس تصالح، حلو، أنا كلش أفرح إنه الناس يصالحون، يعني الصلح فعلا الصلح هو خير. فأنا أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا على 0964770111415 0780021116. خليكم

0: وعندنا محمد من كندا. الو ابو جاسم.
1: الو استاذ مهيمن.
0: يا حبيبي
1: انا كلش فرحان.
0: الله يفرحك ان شاء الله.
1: 4-3 بالوقت الضايع.
0: اي فازت ريال مدريد.
1: اي والله كلش فرحت يا اخي. هو هذا الريال وتلوموني ليش احبه؟
0: تسالوني ليه احبك؟ شلونك؟
1: انا تمام. انت شلونك؟
0: هلا بيك.
1: احلى شيء سويت لها بالاي اي 5-3 فايزين.
0: اي
1: بدزيتها لاصدقائي قال شنو يمنا 4؟ قلت لا يمنا 5. قال شلون؟ قلت مو 4 زاد الضرائب.
0: يا حبيبي.
1: ايه والله فرحت والله.
0: والله بالعكس.
1: طيني المايك طيني المايك. شلونك عموري؟
0: يلا الك المايك.
1: والله عندي قصة صارت بيها بال 2020 هاي هضيمة. يعني هسه راح احكيها راح انت تنهضم وعمر ثار ينهضم والجمهور ينهضم.
0: اي
1: هاي تدري شكو؟ اكو هنا عادة بكندا يشترون هاي الورق مال لوتو عليها سحبة اسبوعية توصل 40 مليون 60 مليون دولار.
0: طيب
1: ويا الاصدقاء يعني بالشغل يشترون ويعني مثلا يشتروها ب 40 دولار ويقسموها على 4 كل واحد يدفع 10 دولارات ولي ورا يوقع اسمه.
0: طيب
1: وينتظروا. انا جيت رادوا وياي عالجوا مو يمي. بال 22 واحد من اصدقائي اشترى جيك عليه قلت تعال بدي شارك بلكي هيك مره يضرب الحار صار لك عمر وما لا ما اريد. حججت قلت له ما عندي كاش. قال راح ادفع وبعدين اعطيني بس وقت. قلت له لا لو اجيب فلوس لو هاي وغلست وما اطول عليك السالفه الورقه تربح 8 مليون دولار.
0: زين شنو اللي صار وياك؟
1: انهضمت حتى طلعت لي لطمه حمى من هاي الكبيره بخشمي.
0: اي
1: اي والله
0: خسرت 4 مليون دولار.
1: لا هم احنا كنا 6 فثمانية تقسيم 6 ويمك الحسبة يعني وشي ومقابل مقابل ايش قد؟ مقابل 12 دولار ادفع بس.
0: اي
1: والله تمرضت والله طلعت لي لطمة حمى هيك كبرها سخونة. دولة عاف اثنين منهم عافوا الشغل
0: زين.
1: اثنين الاربعة الباقين لا رتبه وضعهم. اللي اشترى له بناية اللي استثمر ولهذا يومي كل ما اتذكرها يعني شنو
0: عمر ثار يريد يسوي لك بلوك على هاي على هالقصة.
1: اي والله صدق استاهل بلوك ودفره مو
0: لا حشاك حبيبي.
1: لا لا حقيقة قلت لك وهذا الولد هو صديقي ما اختين تتوسل يقول لي زين لا تطيني بس وقعوا بعدين ماكو معود ماخذين الحظ مالي على حظه حلو جيبها. قلت له لا ما اريد ما ادريش بس هي بوقتها اوف يعني كل ما اتذكر شوف صار لها كم سنه صار لها 4 سنين وشويه.
0: اي طبعا
1: تهضم هضيمه موتتني. والله موتتني والله والله زين ما انجلطت بيومها
0: زين.
1: ايه
0: يابا قاعد يتمنى لك تمنيات ضايج عمر.
1: لا والله بطل حيلي عليك. اي والله هي هاي كارثة هاي كل ما اتذكرها لو اشوف دول الاربعة بحيث كل ما اشوفهم بطلوا تشكوا باقين بالشغل روحوا طلعوا تقاعد روحوا شوفوا لكم مشاريع ثانية.
0: زين
1: ايش حظ هي سبحان الله جوز اشتريتها ما تربح. هاي مره اخويا هم اشترى هيك بالغاز ستيشن ما درج ماكو باقي يرجع ما ادري شلون فقال خل اخذ هاي ربح لمده 20 اسبوع كل اسبوع يطوه 500 دولار
0: بس ما ادري انا اشوفها يعني جوز احنا كاسلام كمسلمين جوز محرمه دينيا هاي.
1: يعفي استاذ ما يبرر لي حرام فلوس حرام كان الله طلعها بجهال يجوز
0: يعني انا لو علي انا انسان ك عربي مسلم انا ما العبها
1: والله ما اعرف كل من ما اعرف بالنسبه لي انا ما العبها مو قصه حلال وحرام انا يعني اقول حرامات شنو دار طالب فلوس اشتغل وبتعبي وبشطارتي اجيب فلوس تفهم شلون؟
2: مع العلم تدري قبل قبل قبل قبل ها عمر صعد عنده الضغط والله حقك عمر انت لو لحظه والله مهيمن عندي صوره هسه القاها دزلك اياها والله طلعت لي لطمه حمه بخشمي يعني قلت حيقصوه
0: يا معود
2: والله حلقي فرق سمتت تعرف شنو 2 مليون وكسور بذاك الوقت بنايتين فول اوبشن
0: اي بس يجوز انه يعني يعني مو يجوز بس انه يعني هذا يعني مصدر هذه الاموال هذا فيها يعني
2: هي لعبه هسه انت واصدقائك ما تتراهنون على لفه فلافل ما اعرف شنو
0: يجي يا معود لفه فلافل وين
2: لفه فلافل اريد بس هي الفرحه اليوم الاربعاء الرومونتادا اللي صارت
0: اي 4 3 على روما
2: اي على روما اوف
0: اي اي لا روما قوي اي قوي أي. للامانه يعني
2: فتخيل تدري لو رابحه كان سماق ما خابركم والله كان سامي ملياردير اقل شيء استثمرها ها اي والله عظيمه
0: محمد الـ شنو اكثر شيء يخليك فرحان على مدار الاسبوع
2: ابسط الاشياء ابسط الاشياء هاي اقعد الصبح العائله تمام الموضوع
0: الحمد لله من الله
2: اي فرحني خو هاي عندي مقوله كل جمعه من اخلص شغلي بالاربعاء اول ما اطلع من باب الشركه هيك افتح ايدي واقول الحريه
0: اه
2: الوياي يقولوا لي يس نجي الثنين يقول لي يا حريقت يا خلصت
0: حلو الإنسان يعيش يعيش جو الحرية
2: لا هي أنا باحة قلت لك إياها قلت لك يعني تقريبا نص عمري عشت ويا أهلي ويا المجتمع أنا كنت مسير وليس مخير بعدها قلت لا خلاص عقلي نضج عرفت أخذ القرارات الصحيحة كذا قرار جربته طلع مضبوط هاي أنا بعد شوري من رأسي إيه
0: عمر يقول يقول والدليل يقول خسرت مليونين دولار ونص
2: يسوي هاي كل من هو الباحة قلت لك كل من يأكل نصيبه
0: فعلا
2: إيه كل من يأكل نصيبه

0: البيت مالتهم بالدوام يعني ما لها داعي واحد يحكي بيها ويطلع اسرار وهاي وهاي مواضيع يطلعوها خارج ما هي خارج الباب المواضيع اللي تخص البيت
1: يتفق ويا
0: والله انا اهم شيء البرايفسي اللي بالبيت يعني اهم شيء بالبيت هو الخصوصيه مالته
1: صح
0: ما تطلع برا ما تعرف اللي مقابلك يجوز
1: ايوه صايرين يعني حتى كل شيء يعني يصوروه
0: التصوير والسوشيال ميديا
1: يعني مو يعني انا رايح المكان ليش انا افون انه انا وين
0: لو انا عازم مثلا ولد عمي وقرايبي وهاي اصور له العزيمه مالتهم
1: ايوه
0: ما حلوه هاي
1: صح
0: ما اعرف يعني هاي الاشياء مفروض يعني تطورنا هو شغلات مفيده بس اكو شغلات طورنا بيها لا لازم نرجع على قبل احسن مو عن نخلي خصوصيه لان البيت هو اساس اساس المجتمع اللي احنا عايشين به هو البيت الصغير هو البلد مالتنا شكو شيء هو بالبيت وكله يعكس على المجتمع مالتنا.
1: صح فعلا
0: هذا اللي
1: رتسول فيه بس وانت بالعكس انت طرحت في الموضوع كلش مهم والخصوصية واحدة من الاشياء اليوم اللي فعلا صرنا نفتقدها
0: نفتقدها حيل
1: كلش نفتقدها مو شو ما كان انا كلش فرحان باتصالك
0: احمد الله وديك حبيبي
1: وختامها مسك وياك ان شاء الله
0: اشكرك
1: حبيبي يا هلا ونورت وانتظرك ان شاء الله يوم السبت تنورنا يا هلا اذا حلقتنا شارفت على الانتهاء القاكم ان شاء الله يوم السبت بكره وبعد بكره هي استراحه البرنامج مهيمن لبيف كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في امان الله.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: دي 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. اسمعوا شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرشيد.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرق 07805500 أو على الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: استمت للرجعة شايل راية.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.

يشرب ماي عينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفه ويعتني الهرش اللي بس

يمشي بلا وعي بغير ظل. الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم. وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم. اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخه

بناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذ واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت باري. ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهمس. تدري بي يرمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل تعقد بقلبه وترد ترخي وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. أنا أصلاً

حضن. الرشيد FM.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 90.5.